0: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
1: من مونتي كارلو الدولية نجدد الترحيب بكم، أنتم دائما في الاستماع إلى الفترة الصباحية بفقراتها المتنوعة. الآن ننتقل بكم إلى فقرة بيئة من أجل حياة أفضل. فيها سليم، الطاقة الشمسية المركبة في الصين تتجاوز الفحم ذلك لأول مرة.
2: نعم آدم، حيث تجاوزت القدرة المركبة لألواح الطاقة الشمسية في الصين للمرة الأولى قدرة المحطات العاملة بالفحم على ما أعلنت الإدارة المختصة. وكانت الصين التي تعد أول مصدر لانبعاثات الغازات المسببة للاحترار المسؤول عن تغير المناخ، تعهدت بلوغ ذروة انبعاثاتها بحلول سنة 2030 وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060. ويمثل التحول محطة بارزة في مسار بكين نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة بعد سنوات من التوسع المتسارع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالتوازي مع استمرار حضور الفحم بقوة في مزيج الطاقة الصينية. شكلت الطاقة الشمسية يا آدم في الصين أكثر من 30% من إجمالي القدرة المركبة لتوليد الكهرباء في البلاد بنهاية 2026.
1: من أجل حياة أفضل تحدثنا لليوم سليم عن فوائد العزوبية على الصحة النفسية.
2: هذا العنوان فقط مختص لغير المتزوجين فقط يا آدم.
1: صحيح.
2: أشرت دراسة جديدة في علم النفس إلى أن البقاء عازبا قد يحمل فوائد خاصة،
1: لكنه قد يشجع على العزوبة.
2: لهذا أشرت أنه فقط للغير المتزوجين. إذا كما قلت يا آدم، فقط الدراسة أشرت بأن البقاء عازب قد يحمل فوائد خاصة، من بينها فرص أكبر لاكتشاف الذات وتوسيع الخبرات وتعزيز الاستقلالية والرضا عن الحياة. وفي سلسلة من 3 دراسات شملت دراستين اعتمدت على تدوين المشاركين لمذكرات يومية عقبتهما دراسة تجريبية، بحث العلماء فيما أطلقوا عليه إمكانات توسيع الذات في العزوبية، أي الاعتقاد بأن العزوبية تتيح فرصا لتوسيع مفهوم الشخص عن ذاته من خلال التعرض لتجارب ووجهات نظر وعلاقات جديدة بطريقة ارتبطت في السابق بوجود شريك عاطفي. هذا وقالت يوتيكا جيرمي مؤلفة الدراسة التي نشرت في دورية Personality and Social Psychology إن نظرية توسيع الذات افترضت أن تطوير الذات يحدث في سياق العلاقات الوثيقة، ورغم أن هذا صحيح فإن نتائجها تسلط الضوء أيضا على الفوائد المحتملة للنمو الشخصي وتوسيع الذات خلال الأنشطة الفردية.
0: RFI مونتي كارلو الدولية، مختارات موسيقية لهذا الشهر.
3: بافلو استرومايي.

0: مونتي كارلو دولية.
1: الرابعة وخمس واربعون دقيقة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. تذكير بأبرز عناوين النشرة الإخبارية.
2: الولايات المتحدة تشن هجمات جديدة في إيران بما في ذلك بالقرب من مضيق هرمز، وطهران ترد باستهداف قواعد أمريكية في المنطقة. شي جين بينغ في مصر لبحث التعاون التجاري وتداعيات حرب إيران والعقوبات الأمريكية. إسرائيل تعتقل مسؤول الأمن الداخلي لحركة حماس في غزة خلال عملية في القطاع بسبب هجمات.

المستوطنين في الضفة الغربية، إسرائيل تواجه خطر العقوبات البريطانية. وزراء دفاع وخارجية الاتحاد الأوروبي يجتمعون في إيرلندا لبحث دعم كييف.

0: وننهي السالي إخبارية الأولى بنقاشها الظهيرة مع ليال بشاروة وإعادة لنقاش أمس.
1: ليال توقفت عند زيارة الرئيس الصيني إلى مصر متسائلة هل تنجح القاهرة في إعادة التوازن الاقتصادي والسياسي إلى علاقتها مع بكين؟
2: أهلا بكم. يقوم الرئيس الصيني سي جين بينغ بزيارة رسمية إلى مصر، هي الأولى منذ 10 سنوات تتزامن مع أحياء الذكرى 70 للعلاقات بين الدولتين. وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بكين في عام 2024. تأتي الزيارة في وقت تعصف الأزمات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، من بينها حرب إيران التي تصدر 80% من نفطها إلى الصين، والعلاقات الصينية مع دول إفريقية من بينها أثيوبيا التي تثير قراراتها حول سد النهضة غضب القاهرة. ومنذ عام 2014 وقعت القاهرة وبكين شراكة استراتيجية شاملة تجاريا تصب في مصلحة بكين، لكن القاهرة تريد أن تكون أيضا مركزا للاستثمارات الصينية أن تنجح في إعادة التوازن للعلاقات التجارية بين البلدين. العجز التجاري بين الدولتين تضاعف في 10 سنوات، 18 من الواردات تأتي من الصين، لكن القاهرة لا تصدر بما يوازي هذه الواردات الصينية، وتتواجد أكثر من 2000 شركة صينية في مصر تعمل خاصة في طريق الحرير الذي تعمل عليه الصين. الحديث ينضم إلينا من القاهرة عماد الدين حسين رئيس تحرير صحيفة الشروق المصرية، ومعنا أيضا دكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لدى إذاعتنا. أهلا بكما.
3: أهلا
2: وسهلا أستاذ عماد الدين حسين. البداية معكم، الزيارة تأتي في وقت حرج جدا على المنطقة، على مصر، على الدول العربية، الدول الشرق أوسطية عامة، مع الحرب بين طهران وواشنطن والأزمات التي تعصف بالدول الإفريقية، على رأسها الأزمة المتصاعدة بين القاهرة وأثيوبيا. اليوم أي ملف يتقدم على الآخر؟ حرب إيران، التصعيد بين القاهرة وأديس أبيبا، أو في قدم التبادل التجاري، العجز التجاري الكبير بين الدولتين؟
3: أنا أظن الملفات في هذه الزيارة ربما تكون يعني بنسبة كبيرة متزامنة، وليس هناك ملف أكبر، لكن ربما يكون مثلا على سبيل المثال إضافة للوضع في المنطقة والوصول إلى حل سياسي وسلمي للصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، هذا عامل يؤرق الدولتين بنسبة كبيرة جدا. النقطة الثانية، هناك أيضا قصة مراكز البيانات. مصر لديها مذكرة تفاهم من سنة 24 مع الصين فيما يتعلق بإنشاء مراكز البيانات. الولايات المتحدة تريد أن تنافس الصين على هذا المشروع المهم، وبالتالي أنا أظن سيكون هذا أيضا موضوعا حاسما ومهما على طاولة المفاوضات. هناك ربما يكون عتب مصري على الصين لأنها كانت أحد اللاعبين الرئيسيين في إنشاء السد الأثيوبي في الذي تم افتتاحه رسميا قبل حوالي 1.5 عام، وبالتالي تريد مصر أظن ألا تقوم الصين بدعم وتمويل مزيد من السدود تنوي أثيوبيا إقامتها على النيل الأزرق. لكن أظن أيضا جزء مهم جدا أن مصر لا تريد أن تكون بين شقي الرحى. هي قد تكون لك حيرة مصرية وحيرة عربية بين مع من نميل أكثر، مع الولايات المتحدة أو مع الصين اقتصاديا وعسكريا، لكن أظن أن السياسة المصرية هي التوازن الدقيق جدا بين العلاقة مع الصين وهي قوة ناشئة وصاعدة، والعلاقات مصر أول دولة اعترفت بالصين سنة 56 في المنطقة، وكانت هناك علاقات متميزة طوال الوقت. العلاقة المصرية الأمريكية علاقة أيضا متداخلة في مجالات كثيرة، هناك مساعدات عسكرية، هناك إسرائيل في المنتصف بين مصر والولايات المتحدة، هناك رغبة مصر في التوازن الدقيق وأن يكون هناك نظام عالمي أو على الأقل إقليمي يوقف البلطجة الإسرائيلية ويحد أيضا من النفوذ الإيراني، وبالتالي هذه كلها مجموعة من العوامل. أظن أن مصر تراهن أيضا على الصين في هذه المجالات، وأن كانت تدرك أن النفوذ أو الدور الصيني ما زال محدودا سياسيا رغم أنه كبير اقتصاديا.
2: ومصر قريبة من الصين دكتور خطار أبو دياب، هي عضو في مجموعة البريكس، دولة مراقبة أيضا في منظمة شنغهاي للتعاون. القاهرة ماذا تريده تحديدا اليوم من الصين حول الملفات العدة التي تم طرحها؟
4: مصر كانت أول بلد اعترف بالصين الشعبية، نعلم جيدا أيضا تلك العلاقة التي كانت قائمة بين شمال عبد الناصر وشون لي في مجال العالم الثالث وحركة عدم الانحياز. العالم تغير الآن، الصين تتجه لتكون الدولة الند للولايات المتحدة الأمريكية ربما في عقد من الزمن أو أقل من ذلك. ومن هنا العلاقة المصرية الصينية تأتي ضمن تنويع العلاقات للقاهرة، وتأتي أيضا ضمن توازنات استراتيجية في الإقليم. منذ فترة لاحظنا وصول العلاقة الصينية المصرية إلى درجة القيام بمناورات جوية، وكانت هذه المناورات مجالا لاختبار الطائرات الصينية العسكرية الحديثة وطائرة الرفال التي بعتها فرنسا إلى مصر. نحن إذن أمام تطور مهم، وأعتقد أن كلام الرئيس الصيني أمام العاهل الأردني عن وجوب أن تكون فلسطين للفلسطينيين وتأييدي للدولة الفلسطينية يتقاطع مع الجهد المصري الدائم في نفس الاتجاه.
2: اليوم مصلحة مصر النهوض بالعلاقات الجيدة مع الصين إلى مستوى متقدم، وماذا يمكن أن تقدم الصين اليوم إلى الأزمات في منطقة الشرق الأوسط؟ أي دور صيني يمكن أن يصب في مصلحة عودة السلام إلى هذه المنطقة، حيث تتقاسم مصر أيضا نفس الرؤية الصينية، العودة إلى الهدوء، تغليب الدبلوماسية للحفاظ على الطرق الاقتصادية المتقدمة نوعا ما في المنطقة، قناة السويس والطريق الذي تعمل عليه الصين يربط آسيا بالمنطقة ثم بأوروبا؟
4: يعني تاريخيا الدبلوماسية المصرية اعتمدت ما سمي دوما الدوائر، منذ أيام أيضا عبد الناصر، زائد الدائرة العربية والدائرة الإفريقية، الدوائر الإقليمية تصل إلى العلاقات مع الأقطاب. وبالطبع التوجه الآسيوي للقاهرة كبير جدا، والقاهرة موجودة على تقاطع قارات، وموجودة في البحر المتوسط والبحر الأحمر، ونعلم ثقل قناة السويس. إذن لاعب مثل اللاعب المصري بحاجة للاستقرار، وبحاجة أيضا ألا يكون يعني مرتبطا أو تابعا لقوة معينة كبرى أو إقليمية في أي علاقات. ومن هنا العلاقات مع روسيا أيضا، العلاقات المصرية الروسية لا تزال علاقات متقدمة، العلاقات المصرية الأوروبية ومنها العلاقات مع فرنسا علاقات ممتازة. لذلك هذا نهج تنويع العلاقات والتوازن بينها، وبالطبع عدم الدخول في مناكفات الكبار مهم جدا في الرؤية المصرية، لأن الجميع أيضا يعلم أن استقرار دولة عربية كبرى ودولة إفريقية هامة ودولة متوسطية هامة مثل مصر يمكن أن يكون إيجابيا بالنسبة لإعادة الاستقرار لكل الأقليم.
2: بالنسبة اليوم للتعامل الاقتصادي بين الدولتين، بالفعل نهضتا بالعلاقات الاقتصادية، لكن مصر تشكو أن الاستثمارات الصينية لديها ليست على مستوى الأهمية، أهمية الاستثمارات اليوم المصرية في الصين تحديدا. نعود إلى ضيفنا من القاهرة أستاذ عماد الدين حسين، التبادل التجاري إلى أين تريد أن تصل به القاهرة اليوم مع الصين؟
5: كما نعلم حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 20 مليار، 19 مليار تصدرها الصين ومليار فقط تصدرها مصر، وبالتالي هناك خلل كبير في الميزان التجاري، وهو أمر بالمناسبة كثير الشيوع في علاقة الصين مع العديد من الدول، وهي أزمة حتى تواجهها الولايات المتحدة ويشكو منها الرئيس الأمريكي طوال الوقت. لكن مصر تسعى بقدر الإمكان لإقناع الصين بفتح الأسواق الصينية أمام مزيد من السلع المصرية، وما تريده مصر أن لا تكون هذه السلع المصرية مجرد مواد خام، وهي سمة أيضا في علاقات الصين بالعديد من الدول الأفريقية والدول الصاعدة. ما تريده مصر أن يكون هناك تعاون مشترك في التصنيع، في مزيد من تصدير المواد المصنعة إلى الصين، وبالتالي كما نعلم هذا يتطلب وقتا، وهذا يتطلب أيضا رغبة صينية في فتح الأسواق الصينية أمام المزيد من الصادرات المصرية.
2: دكتور خطار أبو دياب، ليس هناك اليوم قلق من أن يكون هناك تبعية مصرية للصين؟ أن يكون اليوم الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد عالمي، أن يأتي إلى مصر ويقوم بالسيطرة على كامل مقدرات الدولة المصرية حاليا، ونعرف أن أي استثمار صيني بدول أفريقية تأخذ الصين اليوم استثمارات على سنوات طويلة في الدولة المذكورة. دكتور خطار أبو دياب.
4: نعم أعتقد أن الصين نعم بالطبع لها سياستها، ولكن بعض المرات هناك يعني عدم تقديم جيد للأسلوب الصيني. الصين تود أن تقوم باستثمارات ضخمة متكاملة ليس للسيطرة على الاقتصاد، بل ربما تجد شراكات مع مجموعات أخرى وربما تكون مجموعات غربية. الأهم أن يكون ذلك إيجابيا بالنسبة لها، بمعنى أو بآخر أن يكون هناك مردود. وفي هذا الموضوع هناك دوما كما قلنا تقاطعات يمكن تحسين الوضع. من ملاحظاتي أن مصر تحاول استنساخ النموذج الصيني من الناحية الاقتصادية، وهذا شيء مهم جدا، ونلمح تطورا كبيرا في الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة. وحتى هناك دور كبير للجيش في الاقتصاد المصري. الجيش الصيني تصرف كدولة مغلقة وله أيضا اقتصاده الخاص. إذن هناك نقاط تشابه بين الجانبين، وبالإمكان إذا قامت الصين بنقل تكنولوجيا أكثر فأكثر نحو مصر أن يكون ذلك إيجابيا لتطور الاقتصاد المصري.
2: نعم أستاذ عماد الدين حسين، على مستوى التسلح العسكري في أي مرتبة تأتي الصين بالنسبة للقاهرة؟
5: ظني الشخص أنها ربما تكون في المرتبة الثانية أو الثالثة. لقد كما نعلم هناك مساعدات عسكرية وتعاون عسكري مصري من سنة 1979 بعد توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، وهذا هذه المعونة الصحيح أنها تتراجع أظن حوالي 1.3 مليار دولار، لكن مصر تعتمد إلى حد ما على السلاح الأمريكي. لكن في المقابل مصر نوعت من مستوى أسلحتها مع روسيا تحديدا، مع فرنسا سابقة الرافال، مع ألمانيا في الغواصات، ومع الصين في العديد من الأسلحة. وبالتالي هذا توجه مهم من الغاية في مصر. لا تريد مصر أن تكون أن يكون هناك طرف واحد يحتكر السلاح المصري، خصوصا في ظل إذا كان الولايات المتحدة بالنظر إلى العلاقات التكاملية بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وبالتالي ما بدأت مصر منذ سنوات طويلة بالمناسبة وليس الآن فقط، لكنه تعمق الآن، هو تنويع مصادر السلاح. ورأينا مناورات عسكرية بين مصر والصين في القوات الجوية، هناك طائرات صينية إلى مصر تشبه F-35. فالكثير كثير أيضا في هذا الإطار تتحدث عن مزيد من التسليح الصيني لمصر. وبالتالي أنا أظن أن هذا عامل مهم في مستقبل العلاقات بين البلدين.
2: شكرا جزيلا لكم من القاهرة عماد الدين حسين رئيس تحرير صحيفة الشروق المصرية، ودكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لدى إذاعتنا. إلى اللقاء.
6: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم. RFI مونتي كارلو الدولية، مختارات موسيقية لهذا الشهر.
7: Donne-moi des pieds qui dansent.
8: Anaïs Rousseau.
7: Des pieds qui bougent vraiment. Qui leur

0: Roberto Cicogna.
1: Mille sogni è soltanto un momento.
2: Monte Carlo Dualia.
3: الخامسة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها لكم أمل بيروك. صباح الخير أمل.
4: صباح الخير سليم وصباح الخير لمستمعي مونتي كارلو. ونبدأ النشرة بالعناوين: تجدد القصف الأمريكي على إيران، والحرس الثوري يرد على الضربات الأمريكية باستهداف مصالح لواشنطن في الشرق الأوسط، إسرائيل تهدد المملكة المتحدة بالرد في حال فرض عقوبات بريطانية عليها، ألمانيا تحمل روسيا مسؤولية إطلاق مسيرة مفخخة نحو أحد مطار وترد بعقوبات.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
4: أهلا بكم. نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي هاجم ناقلتين تابعتين للحكومة الإيرانية في إطار سلسلة الضربات التي وقعت يوم أمس. من جهته قال الحرس الثوري الإيراني إن الهجمات الأمريكية ستؤدي إلى إحكام إغلاق مضيق هرمز، وأعلن الحرس الثوري استهداف قوة أمريكية في قاعدة بالأردن بصواريخ باليستية. من جهته أعلن الجيش الأردني أن دفاعاته اعترضت صواريخ باليستية إيرانية، بينما سقطت 3 صواريخ بمناطق نائية دون تسجيل إصابات. استهداف إيران للمصالح الأمريكية في عدد من دول الشرق الأوسط جاء بعدما شنت الولايات المتحدة لليوم الثاني ضربات على الجمهورية الإسلامية، أسفرت بحسب الهلال الأحمر عن مقتل 4 أشخاص بينهم ضحايا سقطوا خلال حفلة زفاف. أبرز المستجدات من إيران ينقلها لنا مراسل مونتي كارلو من طهران علي منتظري.
5: وفق ما أوردته مصادر رسمية، تعرضت مدن الجزر الإيرانية من بينها كونارك القريبة من مدينة شابهار في محافظة سيستان وبلوچستان، وجزيرة قشم ومدينة سيريك القريبة من مضيق هرمز، إلى جانب بندر جاس وبندر عباس، وهما من أبرز المدن الساحلية في إيران لهجمات بصواريخ أمريكية. وأفادت مصادر أخرى بالسماء ضوي انفجارات في منطقة عسلوية التي تعد من أهم مناطق إنتاج الغاز في إيران. فقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن معظم هذه الهجمات استهدفت مناطق كانت قد تعرضت لهجمات أمريكية سابقة، مشيرا إلى أن هذه الهجمات لم تخلف خسائر كبيرة. ووصفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية الجيش الأمريكي بأنه إرهابي، فقالت في بيان إن الولايات المتحدة كلما أصرت على مواصلة أعمالها العدوانية في المنطقة عليها أن تتحمل خسائر أكبر وأشد. علي منتظر، تهران، مونتي كارلو الدولية.
4: وفي ظل استئناف الطرفين القصف بالصواريخ والمسيرات، استهدفت الغارات الأمريكية محطات الرادار ومواقع الصواريخ في محيط مضيق هرمز، بينما ردت إيران بقصف القواعد الأمريكية في دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت والأردن والبحرين. من واشنطن هشام ملحم والتفاصيل.
6: أعلن الرئيس ترامب على منصته أن القوات الأمريكية شنت هجمات واسعة وقوية ضد أهداف إيرانية قرب مضيق هرمز، مشيرا أنها ردا على محاولات إيران الفاشلة في نشر الألغام البحرية في المضيق وعلى إطلاقها الصواريخ ضد القوات الأمريكية في الأردن. وحذر ترامب إيران من عدم الرد على الهجوم، وإلا فإنها سوف تتعرض لضربات أقصى. وعلنت القيادة المركزية المسؤولة عن القوات الأمريكية في الشرق الأوسط إن الضربات استهدفت مواقع الحرس الثوري الإيراني بما فيها مواقع الدفاعات الجوية وأجهزة الرادار ومنشآت بحرية. ومع أن الرئيس ترامب قد قال أمس الأول إن الضربات الأمريكية محدودة وجاءت بعد أسبوع من تبنيه لحرب اقتصادية شاملة، سوف يتطلب نجاحه تعاون أو تهديد الدول الأخرى التي تحافظ على علاقاتها الاقتصادية مع طهران، إلا أن العودة إلى شن الهجمات المحدودة هي دليل آخر بأنه لا تلوح في الأفق أي مبادرة لحل النزاع بين البلدين. هشام ملحم، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
4: في السياق دوت صافرة الإنذار في البحرين في وقت مبكر صباح اليوم وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس بريس. أعلنت إسرائيل أنها اعتقلت مسؤول الأمن الداخلي في حركة حماس خلال عمليات في قطاع غزة، فيما أفادت السلطات المحلية بمقتل 4 أشخاص جراء عمليات قصف استهدفت الجزء الغربي من مدينة غزة، وفق ما ذكر شاهد عيان ومصدر أمني فلسطيني لوكالة فرانس بريس. من غزة وسام أبو زيد.
0: عقب العملية التي نفذتها قوة إسرائيلية خاصة في مدينة غزة، أعلنت حركة حماس رسمياً عن أسرها لضابط في جهاز الأمن الداخلي معين العربيد بعد إصابته خلال اشتباكه مع القوة الخاصة. ووفقاً للمعلومات الرسمية، فإن العملية أسفرت عن مقتل زوجة العربيد وثلاثة أشخاص آخرين، فيما أصيب عدد من أبنائه بجروح خطيرة. وتتهم إسرائيل العربيد بمسؤوليته عن إخفاء محتجزين إسرائيليين وعدد من كبار مسؤولي حركة حماس خلال الحرب، فضلا عن مساهمته في بناء قدرات الحركة ومحاولة إعادة تأهيل قدراتها. وتمكنت القوة الخاصة من الوصول إلى غرب غزة التي تشهد اكتظاظا كبيرا بالنازحين قبل أن تنسحب من المنطقة تحت غطاء كثيف من النيران، عقب شن سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة غارات جوية متتالية. ولم تتوقف الهجمات بعد انتهاء العملية، إذ شنت الطائرات الإسرائيلية غارات أخرى على شمالي القطاع أسفرت عن مقتل أحد أفراد طواقم الدفاع المدني وإصابة آخرين. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو الدولية.
4: في سياق متصل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن قوته لن تغادر غزة حتى يتم تجريد القطاع من السلاح ونزع سلاح حركة حماس وتدمير كل أنفاق الإرهاب حسب قوله. وفي شأن آخر، قالت سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلية إن يائير جولان النائب السابق لرئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي وزعيم حزب الديمقراطيون المنتمي إلى يسار الوسط وينتمي إلى المعارضة في إسرائيل، قالت إنه كان على علم مسبق بخطة حركة حماس لتنفيذ هجوم 7 أكتوبر 2023. ومن جهته دان حزب جولان بشدة ما وصفها بتصريحات الدنيئة والمضللة لسارة نتنياهو. بريطانيا تنوي توسيع دائرة العقوبات على إسرائيل، وذلك بعد طرح تل أبيب مناقصة لبناء 1200 مستوطنة بحيث تقوض قيام دولة فلسطينية. هدى الحسيني من لندن والتفاصيل.
7: من بين العقوبات التي تنوي بريطانيا فرضها على إسرائيل حظر التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية، بعد أن طرحت إسرائيل مناقصة لبناء 1200 وحدة سكنية قد تعرقل قيام دولة فلسطينية مستقلة. ووصف إد ميليباند وزير الخارجية هذه المناقصة بأنها مدمرة، وقال إن لندن لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه ما يقوض حل الدولتين. وتتصاعد داخل بريطانيا ضغوط لإجراءات تطال أبعد من المستوطنين إلى قيود تجارية أوسع قد تطال إسرائيل. وبينما لا تعلن بريطانيا عن هذه الإجراءات بالتفصيل، إلا أن مؤيدين لإسرائيل يقولون إن أي إجراءات ضد المستوطنين سيصعب فصلها عن الاقتصاد الإسرائيلي ككل. وترى بريطانيا أن مشروع المستوطنات الجديد يمكن أن يفصل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وأن المناقصة تتجاوز الخلاف التقليدي حول المستوطنات، وهذا ما دفعها إلى التلويح بإجراءات اقتصادية أقصى. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
4: من جهتها، حذرت إسرائيل من أنها سترد على أي إجراءات للمملكة المتحدة بحقها بعدما أعلنت لندن أنها ستتخذ تدابير في الأسابيع المقبلة. أعلن العراق عن استكمال استجواب أكثر من 5000 شخص يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية، نقلوا من سوريا في شباط فبراير الماضي، والانتقال إلى مرحلة محاكمتهم، فيما يستعد لإطلاق سراح 457 سوريا لم تثبت في حقهم أدلة تستجوب أو تستوجب ملاحقتهم. منيا بالعافية.
8: يتعلق الأمر ب5700 من السجناء المشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية ينتمون ل60 دولة، وبينهم نحو 4000 سوري كان القضاء العراقي بدأ التحقيق معهم بعدما نقلهم الجيش الأمريكي من شمال شرق سوريا إلى العراق إثر انسحاب القوات الكردية من مراكز احتجازهم. وقد أعلن مجلس القضاء العراقي في بيان عن استكمال الاستجواب في ملفاتهم ما يقتضي إحالتهم على المحكمة المختصة. وأكد المجلس أن التحقيقات كشفت عن عناصر خطرة وقيادات من الصف الأول في التنظيم ومعلومات مرتبطة بجرائم جسيمة ارتكبت في حق المجتمع الأيزيدي، وأدت التحقيقات أيضا إلى تسليم فنلندي وأمريكي إلى سلطات بلديهما مؤخرا وإطلاق سراح 7 عراقيين، فيما تتواصل الإجراءات لإطلاق سراح 457 سوريان لغياب أدلة تستوجب استمرار اعتقالهم.
4: يجري الرئيس الصيني الذي يقوم بأول زيارة له إلى مصر منذ 10 سنوات محادثات مع نظيره عبد الفتاح السيسي اليوم، تتناول الاستثمارات لكنها تركز بشكل خاص على تبعات الحرب في الشرق الأوسط والعقوبات الأمريكية على إيران. في موضوع آخر، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يعتزم إطلاق بعثة لتدريب الجيش اللبناني خلال الأشهر المقبلة، موضحا أنها لن تحل محل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان المعروفة باليونيفيل. في موضوع آخر، حملت ألمانيا روسيا مسؤولية محاولة الهجوم بطائرة مسيرة على طائرة شحن أوكرانية في مطار ألماني في أغسطس آب بحسب مصادر مطلعة، وتستعد لفرض عقوبة جديدة على موسكو بالتنسيق مع حلفائها. التفاصيل معك ريتا خوري.
9: يجب أن تدرك روسيا أن ألمانيا هي قوة استقرار في أوروبا مستعدة دائما للتفاوض، لكنها لن ترضخ لأي شكل من أشكال الترهيب. هذا ما قاله وزير الخارجية الألماني بشأن المسيرات التي عثر عليها الشهر الماضي في مطار لايبزيغ هالي. وكان عمال في المطار قد عثروا على طائرة مسيرة ملغومة وجهاز تفجير في المطار الذي يعد مركزا رئيسيا للشحن المدني والعمليات اللوجستية التابعة لحلف شمال الأطلسي. في السابق امتنعت ألمانيا عن توجيه اللوم مباشرة إلى روسيا، لكنها وصفت الواقعة بأنها جزء من حرب شاملة تستهدف أوروبا. السفارة الروسية لم تعلق حتى الآن، لكنها كانت قد نفت في وقت سابق تورطها معتبرة بأن الأمر ما هو إلا موجة جديدة من الهستيريا المعادية لروسيا في ألمانيا.
4: هنا في فرنسا يتجدد النقاش في المشهد السياسي حول الهوية والعلمانية مع إحياء حزب تجمع الوطني اليمين المتطرف لمقترحه بحظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة. ريتا خوري والتفاصيل.
9: وعادت حليمة لعادتها القديمة الجديدة بالتصميم مرة أخرى على حظر الحجاب وسط معارضة شرسة وتحديات دستورية معقدة. أبرز محاور هذا النقاش تتمثل في التزام المرشحة الرئاسية مارين لوبين بتقديم ما يسمى قانون مكافحة الأيديولوجيات الإسلاموية الذي يشمل تجريم الحجاب وتعديل الدستور فور الوصول للسلطة، مقترح وجه برفض قاطع من مختلف التيارات السياسية التي اعتبرته غير قابل للتطبيق ومخالفا للحريات. وفي هذا السياق تتمحور معركة قانونية إضافية حول آلية تعديل الدستور التي تبقى محاطة بالعقبات القانونية. هذا السجال المستمر يوضح أن مقترح حظر الحجاب في الفضاء العام يتجاوز كونه مجرد إجراء تشريعي محتمل ليتحول إلى أداة استقطاب سياسي كبرى، يظل مسار تحوله إلى واقع قانوني محفوفا بالعقبات الدستورية، مما ينذر بمعركة مؤسساتية شرسة إذا ما وصل التجمع الوطني إلى سدة الحكم.
4: في الجزائر، أجرى رئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعديلا وزاريا عين بموجبه 4 وزراء جدد في حكومة، أو 4 وزراء جدد منهم وزير المالية المسؤول عن إعداد ميزانيات الدولة بحسب بيان لرئاسات الجمهورية. بهذا نصل إلى نهاية كانت هذه النشرة، نذكركم بأبرز عناوينها. تجدد القصف الأمريكي على إيران، والحرس الثوري يرد على الضربات الأمريكية باستهداف مصالح لواشنطن في الشرق الأوسط. إسرائيل تهدد المملكة المتحدة بالرد في حال فرض عقوبات بريطانية عليها، وألمانيا تحمل روسيا مسؤولية إطلاق مسيرة مفخخة نحو أحد مطاراتها وترد بعقوبات.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس
4: هي معك سليم، ونذهب إلى الأمريكيتين أعتقد.
10: نعم. والبداية من واشنطن، أمطار رعدية متوقعة قد تكون غزيرة في نطاقات جغرافية ضيقة، درجة الحرارة ستصل إلى 24 درجة مئوية. بمكسيكو سيتي أمطار رعدية متوقعة قد تكون غزيرة أيضا، درجة الحرارة ستصل إلى 13 درجة مئوية. بالعاصمة الكندية أوتاوا سيكون الطقس ليلا غائما، وستصل درجة الحرارة إلى 12 درجة مئوية. أما بالقسم الجنوبي، البداية من كاراكاس فسيكون الطقس ليلا ضبابيا، وستصل درجة الحرارة إلى 19 درجة مئوية. أما ببرازيليا فالطقس أيضا سيكون صافيا في الفترة الصباحية مع ظهور بعض السحب المتفرقة على فترات، درجة الحرارة ستصل إلى 21 درجة مئوية.
2: مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم. مباشر مع مراسل.
4: وصل الرئيس الصيني إلى مصر أمس الثلاثاء في ظل تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية وما تفرضه من تحديات على حركة التجارة والاقتصاد في المنطقة. للمزيد من التفاصيل حول هذه الزيارة ينضم إلينا من القاهرة مراسل مونتي كارلو مستجاب عبد الله. صباح الخير مستجاب.
11: صباح الخير يا أمل.
4: مستجاب، كيف تبدو أجواء الزيارة في القاهرة وما أبرز الملفات التي تتصدر مباحثات الرئيس الصيني مع نظيره المصري؟
11: في الحقيقة الأجواء في القاهرة تبدو استثنائية، لافتات الترحيب بالضيف الصيني تملأ شوارع القاهرة. فزيارة الرئيس شي جين بينغ لمصر هي الثانية له، والأولى كانت قبل 10 سنوات. في الحقيقة مراسم الاستقبال الرسمية عكست حجم الرهان المصري الصيني على الزيارة، والتي تأتي لتدشين مرحلة جديدة في الشراكة الاستراتيجية الشاملة ما بين القاهرة وبكين. تتزامن أيضا هذه الزيارة مع مرور 70 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. اقتصاديا تبدو أجندة المباحثات مزدحمة، في مقدمتها زيادة الاستثمارات الصينية في مصر، توسيع التعاون الصناعي، نقل التكنولوجيا خاصة في قطاعات الطاقة النظيفة والاقتصاد الرقمي والبنية التحتية. هناك أيضا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تمثل بالنسبة للصين منصة صناعية ولوجستية مهمة للوصول إلى الأسواق العربية والأفريقية، وهي في الحقيقة من أبرز ثمار التعاون الذي بدأ قبل 10 سنوات مع إطلاق منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري المصرية الصينية. تبرز كذلك ملفات التجارة وزيادة الصادرات المصرية إلى السوق الصينية، خصوصا بعد دخول إعفاء جمركي صيني على صادرات مصر ضمن إعفاءات جمركية لعدد كبير جدا من الدول الأفريقية من بينها مصر، دخل هذا الإعفاء حيز التنفيذ هذا العام. هنا تحاول القاهرة الانتقال بالعلاقة من نموذج الاستيراد الدائم من الصين إلى نموذج أكثر توازنا يقوم على الاستثمار والإنتاج المشترك والتصدير. الرئيس الصيني شي جين بينغ كان قد دعا في مقال نشره أمس في الصحف المصرية لتعميق التعاون ضمن مبادرة الحزام والطريق واستثمار المزايا التكاملية ما بين الاقتصادين المصري والصيني. أذكر أمل أن التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 11 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 26، وتقدر الاستثمارات الصينية في مصر بنحو 10 مليارات دولار، مع خطط هناك واتجاه بين البلدين لزيادتها.
4: نعم مستجاب، كيف تقرأ القاهرة دلالات زيارة الرئيس الصيني في هذا التوقيت تحديدا، وهل تحمل رسائل تتجاوز العلاقات المصرية الصينية إلى قضايا إقليمية ودولية أوسع؟
11: من الواضح أنه في القاهرة لا ينظر إلى زيارة الرئيس الصيني شي جين بين باعتبارها زيارة ثنائية تقليدية، وإنما كزيارة تأتي في توقيت بالغ الحساسية إقليميا ودوليا. تتزامن الزيارة كما هو معروف مع تصاعد الحرب الأمريكية الإيرانية، وهو ما يضع الاقتصاد والتجارة الدولية أمام اختبار جديد. بالنسبة لمصر تبدو الرسالة الأساسية هي الحفاظ على هامش واسع من الحركة في سياساتها الخارجية وتنويع الشركات الاقتصادية والاستراتيجية من دون الانخراط في سياسة المحاور. هنا تكتسب الصين أهمية خاصة باعتبارها شريك اقتصادي واستراتيجي رئيسي لمصر، بكل نفسها تسعى لتوسيع حضورها في منطقة تعاد فيها صياغة موازين القوى. اللافت أن أجندة الزيارة لا تقف عند التجارة والاستثمار فقط، لكنها تمتد لملفات إقليمية، في مقدمتها حرب غزة وإيران وأمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز. لذلك يمكن القول أن القاهرة تريد من الزيارة تعميق الشراكة مع بكين، لكنها في الوقت نفسه تبعث برسالة أوسع، وهي إيه؟ وهي مصر لا تريد أن تكون ساحة للتنافس بين القوى الكبرى، وإنما شريكا قادرا على التواصل مع الجميع. من الجانب الصيني فإن الوصول إلى القاهرة في هذه اللحظة يبعث برسالة بأن بكين ترى مصر بوابة استراتيجية إلى العالم العربي والإفريقي ومركز مهم للتجارة والطاقة والممرات البحرية. أخيرا نذكر أمل أنه من المقرر أن يجري اليوم الرئيسان المصري والصيني مباحثات في القاهرة، من المتوقع أن يتم خلالها توقيع العديد من الاتفاقيات في مجالات مختلفة.
4: نعم، مستجاب عبد الله كنت معنا مباشرة من العاصمة المصرية في فقرة مراسل مباشر مع مراسل، شكرا لك.
2: مونت كارلو الدولية، شبكة عالمية من المراسلين.
10: قراءة في الصحف الفرنسية عدتها وتقدمها لكم زميلتنا اليوم لميس زين الدين، وأيضا تحاورها أمل بيروك.
4: نعم سليم، بعد التحية لميس نبدأ هذه الجولة من صحيفة لوفيغارو، ومقال سأل كاتبه كيف تستخدم إيران أسلحتها السبرانية ضد الولايات المتحدة.
12: تقول اليومية إن الهجمات السبرانية الأخيرة على البنية التحتية الأمريكية والبريطانية تكشف عن تصاعد خطير في الحرب الإلكترونية، مع اتهامات غير مؤكدة لإيران بالوقوف وراءها. يشير المقال إلى أن العمليات استهدفت أنظمة التحكم الصناعية بما فيها وحدات التحكم وشبكات إدارة المياه والطاقة من دون تسجيل خسائر بشرية، لكنها كشفت ثغرات أمنية حساسة. تأتي هذه الهجمات في سياق اعتماد طهران المتزايد على قدراتها السبرانية للرد على خصومها عبر التجسس وسرقة البيانات وتعطيل الأنظمة، تقول لوفيغارو. ويرى خبراء أن إيران ما زالت تمتلك قدرات عملياتية رغم الضربات التي طالت بعض قيادتها السبرانية، كما أن اعتمادها على مجموعات ووكلاء متعددين يجعل تحديد المسؤولية والسيطرة على العمليات أكثر تعقيدا. ويحذر المراقبون من أن استمرار هذه الهجمات قد يؤدي إلى تصعيد يصعب التحكم في عواقبه الاستراتيجية.
4: الحرب مع إيران تستنزف القدرات الأمريكية حسب ما قال في صحيفة لاكخوا لميس.
12: بعد 6 أشهر من الحرب مع إيران تواجه الولايات المتحدة مؤشرات متزايدة على استنزاف قدراتها العسكرية رغم تفوقها العمليات الكبير. فقد ألغى البنتاغون مناورة عسكرية مع كوريا الجنوبية بسبب قيود الجاهزية، فيما اضطرت حاملة الطائرات أبراهام لينكولن إلى إنهاء انتشارها الطويل، ما ترك فراغا مؤقتا في المحيط الهادئ. يرى كاتب أن التحدي الأكبر يتمثل في استنزاف مخزونات الذخائر، خصوصا صواريخ الاعتراض، إذ قد تحتاج واشنطن إلى سنوات لإعادة بناء مخزوناتها. ورغم الضربات المكثفة، يضيف الكاتب، نجحت إيران في مواصلة المقاومة وتوسيع المواجهة إلى الخليج وتعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع.
4: نتنياهو يتهم الجيش بتعمد عدم إيقاظه خلال هجمات 7 أكتوبر، هذا المقال أو هذا العنوان في صحيفة لوموند. ما هي التفاصيل لميس؟
12: أمل تتوقف صحيفة لوموند عند اتهامات جديدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للجيش، إذ يقول إن قيادته تعمدت عدم إيقاظه صباح هجوم 7 أكتوبر 2023 لمنعه من إصدار أوامر برفع حالة التأهب وتعبئة الجيش قرب البلدات المحاذية لغزة. وفي تصعيد سياسي لافت ألمحت زوجته سارة نتنياهو إلى أن زعيم حزب الديمقراطيين يائير جولان كان على علم مسبق بالهجوم، رغم أنه بادر إلى التوجه مسلحا إلى موقع الأحداث وشارك في إنقاذ أشخاص من مهرجان نوفا. حزب جولان رفض من جهته هذه الاتهامات واصفا إياها بنظريات مؤامرة وتشويه لبطولته. ترى الصحيفة أن هذه التصريحات تأتي في أجواء سياسية شديدة الاستقطاب، وقبل أسابيع من الانتخابات التشريعية في وقت يعتقد فيه 40% من الإسرائيليين و63% من ناخبي الائتلاف بوجود خيانة داخلية وراء هجوم 7 أكتوبر، تقول لوموند.
4: وفي ليزيكو مقال تحت عنوان تصاعد الخلاف بين الأوروبيين والأمريكيين في مجموعة العشرين.
12: تتوقف الصحيفة عند تصاعد الخلافات بين الأوروبيين والأمريكيين خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في الولايات المتحدة الذي كشف عمق التباينات داخل المجموعة. حضور وزير المالية الروسي للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا أثار استياء الأوروبيين، كما برز خلاف حول الصين. فبينما تدعو واشنطن وشركائها إلى فرض رسوم على الواردات الصينية، يفضل الأوروبيون تعزيز قيمة اليوان وإعادة التوازي التجاري. التوازن التجاري. التوتر اشتد أيضا بسبب تدخلات أمريكية لدعم الين الياباني، خطوة اعتبرها مسؤولون أوروبيون بحاجة إلى تنسيق مسبق. في الملف الإيراني تسعى واشنطن إلى حشد دول مجموعة العشرين خلف ضغوطها الاقتصادية على طهران، فيما يركز الأوروبيون على ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. هذه الخلافات تكشف اتساع الهوى بين ضفتي الأطلس، تقول الصحيفة.
4: لوبينيون مقال حمل عنوان ماكرون يلتقي بأندي بورنهام المؤيد لأوروبا، لكنه يتسم بالحذر وتخضع مصالحه لحسابات دقيقة.
12: في زيارة تحمل دلالات رمزية وسياسية يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء البريطاني أندي بورنهام. الزيارة تتضمن افتتاح معرض مخصص لنسيج بايو بحضور الملك تشارلز الثالث والملكة كاملة. وفي ظل تحسن العلاقات الفرنسية البريطانية بعد سنوات من البرود بسبب بريكسيت، تتناول المحادثات العلاقات الثنائية والدفاع كما الفضاء والطاقة والهجرة، إضافة إلى دعم أوكرانيا والتنسيق ضمن تحالف الراغبين. تكتسب الزيارة أهمية خاصة بالنسبة إلى ماكرون الذي يسعى إلى الحفاظ على تعاون وثيق مع بريطانيا في الملفات الاستراتيجية، فيما ينظر إلى بورنهام باعتباره أكثر انفتاحا على أوروبا، لكنه حريص في الوقت نفسه على مراعاة أولوياته الداخلية والحفاظ على العلاقة الخاصة مع الولايات المتحدة بحسب الصحيفة. يخلص المقال إلى أن زيارة ماكرون تهدف إلى اختبار استعداد لندن لتعميق التعاون مع فرنسا وأوروبا في الملفات الاستراتيجية.
4: عودة إلى صحيفة لاكوا لاميس وأزمة المياه والكهرباء التي تشعل الاحتجاجات في تونس.
12: أمل تشهد تونس منذ 20 أغسطس احتجاجات متصاعدة بسبب انقطاع المياه والكهرباء بدعم من ائتلاف المجتمع المدني نفس. وسط غضب شعبي متزايد امتدت التحركات من العاصمة إلى مدن عدة، بينما اتهم الرئيس قيس سعيد المحتجين وخصومه بالوقوف وراء ما وصفه بالمؤامرة التي تهدف إلى زعزعة البلاد. الأزمة تفاقمت مع موجة حر شديدة، إذ أدت انقطاعات الكهرباء إلى تعطيل مضخات المياه وخفض إنتاج المياه المعبأة، ما دفع السلطات إلى نشر شاحنات صهرجية وفرض قيود على شراء المياه وتحديد أسعارها. تكشف الأزمة مشكلة هيكلية أعمق، إذ سجل المرصد التونسي للمياه أكثر من 2500 بلاغ عن انقطاع المياه منذ بداية العام، كما تتراجع مخزونات المياه الجوفية وسط توقعات بانخفاض حصة الفرد من المياه بحلول 2030. في هذا السياق يحذر خبراء من تفاقم التفاوت الاجتماعي خصوصا في المناطق الفقيرة، حيث يلجأ السكان إلى مصادر مياه غير رسمية قد تشكل خطرا صحيا.
4: شكرا لك لميس على هذه القراءة في الصحف الفرنسية.
13: الآن غدا
14: في العديد من البلدان العربية ترتفع أسعار العقارات والإيجارات مقابل ضعف نمو الأجور، وتزداد صعوبات الحصول على منزل ملائم، فما سبل ضمان الحق في السكن وخصوصا للفئات المهمشة والفقيرة؟ الآن غدا مع طارق حمدان، الأربعاء في 2 سبتمبر 11:00 صباحا بتوقيت باريس. شاركونا عبر صفحتنا على الفيسبوك.
13: مونتي كارلو الدولية.

0: 5:35 بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
1: موجز للأخبار من إعداد وتقديم سليمان ياسيني. صباح الخير سليمان.
2: صباح الخير أمل، أهلا بكم مستمعينا الكرام. نبدأ من الشرق الأوسط حيث تستمر المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران وسط تصاعد التوتر واتساع رقعة الاستهداف. وفي هذا السياق قالت القيادة المركزية الأمريكية إن الجيش الأمريكي أتم أمس موجة من الضربات ضد أهداف تابعة للحرس الثوري الإيراني. ضربات قالت طهران إنها أسفرت عن مقتل 11 شخصا على الأقل بحسب ما نقلته وسائل إعلام رسمية. وفي المقابل أكد الحرس الثوري الإيراني استهداف قوات أمريكية في قاعدة بالأردن وأخرى في البحرين، كما أكد أنه شن هجوما على قواعد أمريكية في أربيل العراقية بطائرات مسيرة وصواريخ. إلى ذلك أعلنت الكويت تعرض أراضيها لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة خلال الساعات الأولى من اليوم. قطعت البيرو الدولة المقربة من الولايات المتحدة علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، متهمة طهران بتصعيد نزاعات في الشرق الأوسط وعرقلة حركة الملاحة في مضيق هرمز. في غزة أعلنت إسرائيل اعتقال مسؤول بارز في الأمن الداخلي التابع لحركة حماس خلال عملية في القطاع، فيما أفادت السلطات المحلية بمقتل 4 أشخاص جراء قصف إسرائيلي. وفي الضفة الغربية المحتلة حاول مستوطنون إسرائيليون إحراق مسجد وفق ما أكدت وزارة الأوقاف الفلسطينية. إلى ذلك حذرت إسرائيل من الرد على أي إجراءات بريطانية ضدها بعدما أعلنت لندن عزمها اتخاذ تدابير ردا على هجمات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. يجري الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي يقوم بأول زيارة له إلى مصر منذ 10 سنوات محادثات مع نظيره عبد الفتاح السيسي اليوم تتناول الاستثمارات، لكنها تركز أيضا وبشكل خاص على تبعات الحرب في الشرق الأوسط والعقوبات الأمريكية على إيران. في أوكرانيا حذر رئيس فولاديمير زيلينسكي شركات الطيران من مخاطر استخدام المجال الجوي الروسي، مؤكدا استمرار هجمات الطائرات المسيرة طالما استمرت الحرب، أمر وصفه الرئيس الروسي فولاديمير بوتين بأنه يرقى إلى مستوى إرهاب الدولة على حد قولها. إلى ذلك حملت الحكومة الألمانية روسيا المسؤولية عن هجوم هجين استهدف مطارا استراتيجيا الشهر الماضي باستخدام طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات، معلنة عن تدابير دبلوماسية مضادة ردا على هذا التطور. وفي النيبال تجاوز عدد ضحايا الفيضانات 1000 قتيل بحسب آخر إحصاء. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: شكرا لك سليمان.
3: مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
0: الآن يا أمل وصلنا إلى فقرة الملف الفرنسي وهي مع علاء الدين. بونجار.
1: ويتحدث علاء الدين مع ضيفه عن حزب اليمين المتطرف الفرنسي الذي أبدى رغبته في تغريم النساء المسلمات اللواتي يرتدين الحجاب في الأماكن العامة.
3: الملف الفرنسي فوكس فرانس.
4: مستمعينا تحية لكم. حزب التجمع الوطني أو القومي الذي يمثل اليمين المتطرف الفرنسي تمنحه نوايا التصويت للانتخابات الرئاسية تقدما منذ الجولة الأولى على جميع الأحزاب، وقد بدأ حملته الانتخابية ببرنامج وفي للمواقف التاريخية لهذا الحزب فيما يخص الأجانب والعنصرية والتمييز بين الفرنسيين. أحد النواب أكد توجه الحزب في حال الفوز لفرض غرامات على النساء المسلمات اللواتي يرتدين الحجاب في الأماكن العامة، وقد أكدت مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان هذا المقترح بالقول إنها ستطرح عبر استفتاء على الفرنسيين قانونا شاملا لمكافحة الأيديولوجيات الإسلاموية يتضمن العديد من الإجراءات من بينها تجريم ارتداء الحجاب في الأماكن العامة. هذا المقترح أثار انتقادات من عدد من المرشحين للانتخابات، حيث اعتبر مرشح حزب الجمهوريين اليميني برونو روتايو والذي يريد هو أيضا حظر الحجاب في المنافسات الرياضية والرحلات الجامعات المدرسية، قال بأن اليمين المتطرف هو شعبوي لأنه يدرك بأنه لا يمكن تطبيق هذا المقترح. من جهته أعلن جابرييل أطال وإدوارد فيليب مرشحا تيار الوسط أن احترام قيم الجمهورية يمر أيضا عبر حرية المعتقد وحرية ممارسة الشعائر الدينية. أما جون لوك ميلانشون مرشح اليسار وحزب فرنسا الأبي اعتبر أن موقف اليمين المتطرف هو مشين ويعكس هواجز تمييزية من هذا الحزب ضد النساء ومعادية للإسلام. نستضيف في هذه الفقرة السيناتور الفرنسي أحمد لعوج من إقليم سان ساندوني والمنتمي للحزب الراديكالي اليساري. سيد سيناتور لعوج، كيف تعلقون على ما قالته مارين لوبان فيما يخص الحجاب؟ ما أدينه اليوم بشدة هو أن اليمين المتطرف يلعب على هذا الوتر ويقوم بوضع ديانة معينة في مرمى الاستهداف، محاولا الترويج لفكرة أن مشكلة فرنسا الرئيسية هي الحجاب، في حين أن لدينا انشغالات أخرى مثل القدرة الشرائية، المدرسة، الصحة، الاقتصاد والأمن، وهي في نظري الأمور الأكثر أهمية التي يجب تسليط الضوء عليها. أعتقد اليوم أن التجمع الوطني لم يدرك حقا أنه بفعله هذا ومرة أخرى يقسم البلاد ويعمل على وصم ديانة بعينها. نحن لسنا بحاجة إلى هذا في فرنسا، بل على العكس نحن بحاجة إلى توحيد الصفوف. وأضيف أن هناك قانون 1905 وهو واضح جدا وينص على حرية الاعتقاد أو عدم الاعتقاد. أما أن يقول لنا اليمين المتطرف أنه بمجرد وصولهم إلى السلطة سينظمون استفتاء ويقترحون على الفرنسيين حظر الحجاب وفرض غرامات مالية على من يلبسونه، فهذا أمر وهمي ومجرد استعراض، وهذا يدل على أن هؤلاء الأشخاص غير قادرين اليوم على إدارة دولة، إنه تصرف دنيء. C'est vraiment folklorique, c'est que c'est des gens qui ne sont pas en capacité aujourd'hui de gouverner un pays. C'est ignoble. نعم، هناك سياسيين آخرين من اليمين يتحدثون أيضا عن الإسلام وعن العلاقة مع الجزائر ويستخدمونها كمادة انتخابية. هل هذه الملفات ستكون مجددا في صلب الحملات الانتخابية الرئاسية العام المقبل؟
5: C'est leur fond de commerce. On l'a vu avec Edouard Philippe, avec les accords de 68 avec l'Algérie.
4: هذا هو رأس مال هؤلاء السياسيين. لقد رأينا ذلك مع إدوار فيليب في قضية اتفاقية عام 68 مع الجزائر، ونراه مع مارين لوبان في قضية الحجاب. أظن أنه لا ينبغي الاستهانة بعقول الفرنسيين واعتبارهم مغفلين. نحن اليوم أمام بلد يعاني من الأزمات، فالتعليم يمر بوضع حرج.

0: الاجتماعي أفكارهم مقبولة عند أحبائهم، بيقدروا يمارسوا نشاطات أدبية، بس يديروا بالهم من الارتفاع بالوزن من هون لكمان 8 أيام.
1: وكيف هو الوضع الصحي عند برج الجوزاء؟
0: مع مزيد الأسف الجوزاء يا بيكون مثلا مش مرتاح نفسيا أو تعبان جسديا، الفترة هاي مش كتير مريحة إله مبارح واليوم وحتى لغاية بكرة الظهر. مطلوب من الجوزاء طبعا أنه ينتبه لأكله لراحته، إذا مريض ياخد الدواء على الوقت، إذا كان صحته كويسة أو بشكل عادي يطور روحه أثناء تصريف أموره، أثناء التعامل مع الآخرين، أفكاره مقبولة عند أفراد العائلة اللي بيميلوا للتعاون معه، وأجواء الرومانسية كمان إيجابية.
1: برج السرطان؟
0: السرطان وضع الجسماني اليوم أفضل بكتير من الجوزاء، وهو نشط اجتماعيا، قادر أنه يشارك مع صديق بحفلة أو مناسبة سعيدة، ممكن يحقق أمنية بمساعدة صديق لغاية الظهر، يعني إذا وعد ينفذ له إياها ينفذها قبل الساعة 1:15، ولا بعدين بيكون صعب كتير. ننساش السرطان مليان طاقة مليان نشاط، بصورة عامة علاقته جيدة مع أفراد العائلة وأفكاره مقبولة عند الإخوة والجيران.
1: وعلى ماذا ينصب تركيز برج الأسد اليوم أستاذ إبراهيم؟
0: نعم، أكثر شيء مركز على عمله، على مركزه الاجتماعي، قدامه فرصة حلوة للي بيبحث عن عمل من ساعة الصباح لغاية الظهيرة، اللي بيشتغل كموظف بيقدر يثبت جدارته ويدفع بمصالحه لقدام، اللي بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله يعمله بس مش طول النهار لغاية الساعة 1:15 الظهر. بالنسبة للأسد بنلاحظ كمان أجواءهم الرومانسية حلوة، واللي مشغلهم أكثر شيء بهاي الفترة الوضع المالي في محاولة لإدخال تعديل على الميزانية.
1: وبالحديثكم عن الوضع المالي، هل من أموال أخرى أو ستدخل عند أصحاب برج العذراء اليوم أستاذ إبراهيم؟
0: نعم، كلام صحيح، مش بس اليوم، من هون لغاية 10 من هذا الشهر بفضل وجود كوكب الزهرة في بيت المال. بس الحقيقة العذراء اللي مشغلوا أكتر اليوم الاتصالات البعيدة أو القيام بسفرة لمكان بعيد ممكن يكون للخارج. بالنسبة للأكاديميون عم بيستفيدوا اليوم كمان في مجال الدراسة والتدريس، كمان وجود الشمس بالعذراء عندهم للي احتفلوا بعيد ميلادهم الطاقة بتكون كبيرة جدا. بس القسم الثاني اللي ولدانين شهر سبتمبر أيلول لسه ما أجا عيد ميلادهم الغالبية العظمى منهم، فنوع من التعب ممكن ينال منهم.
1: وما هي النصيحة إذن التي يمكن أن نقدمها لأصحاب برج الميزان؟
0: الميزان بنقول له في مكسب مالي جاء على الطريق، هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، ممكن يكون من تركة أو ميراث، بس أهم شيء للميزان لأنه هون الأمر بيتطور، موقع مش كتير مناسب من ناحية صحية، يا صحتهم يا صحة إنسان عزيز عليهم بتكون بحاجة للرعاية أكثر. الاحتمال الأكبر صحتهم هم، لأنه الشمس كمان تزيد الطين بلة بوجودها في البيت 12 بالنسبة لهم اللي هو بيت المتاعب. لكن الشيء الإيجابي عند الميزان غير أنه في فرصة لمكسب مالي، بتيجي هاي الفرصة من شراكة أو تعويض أو قرض، شكلهم جميل وجذاب لأفراد الجنس الآخر.
1: برج العقرب؟
0: العقرب يمركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. الحقيقة الأجواء الرومانسية مش كتير دافية، لكن بعد 8 أيام من اليوم بتكون ممتازة جدا إلهم. كمان ننساش بعد الظهر قلت في خلو مسار، يعني حتى لو كانت العلاقة ناجحة مش مناسب أبدا اليوم إن تم طلب خطبة زواج. اللي بده يوقع عقد تجاري ممكن في النص الأول من النهار بس مش في النص الثاني. بالنسبة العقرب مليان طاقة مليان نشاط وأفكاره مقبولة عند الأصدقاء اللي بيميلوا للتعاون معهم.
1: وبالحديث عن الأجواء الرومانسية، كيف هي عند برج القوس اليوم؟
0: ممتاز جدا اليوم وبكرة ولغاية 10 من هذا الشهر، لكن اللي بيشغل القوس اليوم أكتر شيء العمل اللي عمله بتراكم قدامه من مبارح، فبنقول له حاول إنجاز اللي بتقدر عليه بدون ما تبالغ في الجهد الجسماني، لأن الشمس الموجودة بالعذراء ما عم تشحنه بالطاقة. إذا يعتمد على نفسه بالدرجة الأولى، ممكن أنه يجد مساعدة من بعض الزملاء والزميلات اللي بيبحث عن عمل النص الأول من النهار بيعطيه هاي الفرصة.
1: أستاذ إبراهيم، برج الجدي إن أراد الدخول في صفقات إذن مقولة إذن حسب اليوم فلا بد أن يترك جميع الصفقات جانبا.
0: ممكن إذا هالقد مضطر في النص الأول من النهار لا بأس في ذلك، لكن اللي مشغل الجدي الحقيقة هو الرغبة في التقرب من الأحباء.

0: قضاء وقت ممتع معهم وتعزيز العلاقة. الأجواء الرومانسية مش كتير دافية، لكن إذا العلاقة ناجحة فيش مشكلة. بيسمعوا خبر حلو تعلق بإنجاز لواحد من أولادهم ومناسب جدا إلهم يمارسوا نشاطات أدبية.
1: نعم، برج الدلو.
0: الدلو مشغول بأموره البيتية والعائلية والعقارية. اللي بده يعمل تغيير على المسكن أو يقوم بصفقة عقارية ممكن جدا بس بالنص الأول من النهار، ما يستنى للنص الثاني. كمان بالنسبة للدلو يجد أن أفراد العائلة بيميلوا للتعاون معه. بالنسبة كمان للدلو الأجواء الرومانسية كانت وما زالت دافية.
1: وعلى ماذا يركز برج الحوت اليوم؟
0: الحوت نشط في السفر والتنقل، ممكن تكون لمسافات قصيرة جدا جوا البلد، ممكن يجتاز امتحان أو يجري مقابلة، هذا كله في النص الأول من النهار. هلأ بالنسبة للحوت بنلاحظ أنه أفكاره مقبولة عند الطرف الآخر كشريك، يعني شريك عمل أو شريك عاطفة، بس ما يبالغوا في التوقعات الرومانسية. الأجواء الرومانسية مش هالقد دافية. نصيحة للتجار المحليين في عملية البيع، ينتبهوا من الدور طالع من الأوراق المالية المغشوشة.
1: شكرا لك أستاذ إبراهيم على كل هذه التفاصيل المتعلقة بكل برج. آخر ركن في فقرة الأبراج وهو ركن المشاهير، من اخترت لنا من المشاهير اليوم أستاذ إبراهيم؟
0: اخترت ممثلة أمريكية مكسيكية من أصول لبنانية، وهي كمان تعمل في الإخراج والإنتاج السينمائي، مشهورة جدا، اسمها سلمى حايك.
1: أستاذ إبراهيم حزبون، كنت معنا في فقرة الأبراج، شكرا لك جزيل الشكر.
0: أهلا وسهلا بك يا سليم، ويعطيك العافية.
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: السابعة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها لكم أمل بيروك تستهلها بالعناوين:
1: تجدد القصف الأمريكي على إيران، والحرس الثوري يرد على الضربات باستهداف مصالح لواشنطن في الشرق الأوسط، إسرائيل تهدد المملكة المتحدة بالرد في حال فرض عقوبات بريطانية عليها، الرئيس الصيني في مصر، والحرب في الشرق الأوسط تتصدر جدول الأعمال، وألمانيا تحمل روسيا مسؤولية إطلاق مسيرة مفخخة نحو أحد مطاراتها وترد بعقوبات.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم. قتل 11 شخصا على الأقل في الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء وفق ما أفادت وكالة إرنا الرسمية. هذا ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي هاجم ناقلتين تابعتين للحكومة الإيرانية في إطار سلسلة ضربات التي وقعت يوم أمس. من جهته قال الحرس الثوري الإيراني إن الهجمات الأمريكية ستؤدي إلى إحكام إغلاق مضيق هرمز. هذا وشنت الولايات المتحدة لليوم الثاني ضربات على الجمهورية الإسلامية أسفرت بحسب الهلال الأحمر عن مقتل 4 أشخاص بينهم ضحايا سقطوا خلال حفلة زفاف. أبرز المستجدات من إيران ينقلها لنا مراسل مونتي كارلو من طهران علي منتظري.
3: وفق ما أوردته مصادر رسمية، تعرضت مدن الجزر الإيرانية من بينها كونارك القريبة من مدينة شابهار في محافظة سيستان وبلوچستان وجزيرة قشم ومدينة سيريك القريبة من مضيق هرمز إلى جانب بندر جاس وبندر عباس، وهما من أبرز المدن الساحلية في إيران لهجمات بصواريخ أمريكية. وأفادت مصادر أخرى بالسماء ضوء انفجارات في منطقة عسلوية التي تعد من أهم مناطق إنتاج الغاز في إيران. فقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن معظم هذه الهجمات استهدفت مناطق كانت قد تعرضت لهجمات أمريكية سابقة، مشيرا إلى أن هذه الهجمات لم تخلف خسائر كبيرة. ووصفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية الجيش الأمريكي بأنه إرهابي، فقالت في بيان إن الولايات المتحدة كلما أصرت على مواصلة أعمالها العدوانية في المنطقة عليها أن تتحمل خسائر أكبر وأشد. علي منتظر، تهران، مونتي كارلو الدولية.
1: إذن استأنف الطرفان القصف بالصواريخ والمسيرات، حيث استهدفت الغارات الأمريكية محطات الرادار ومواقع الصواريخ في محيط مضيق هرمز، بينما ردت إيران بقصف القواعد الأمريكية في دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت والأردن. من واشنطن، هشام ملحم.
4: أعلن الرئيس ترامب على منصته أن القوات الأمريكية شنت هجمات واسعة وقوية ضد أهداف إيرانية قرب مضيق هرمز، مشيرا أنها رد على محاولات إيران الفاشلة في نشر الألغام البحرية في المضيق وعلى إطلاقها الصواريخ ضد القوات الأمريكية في الأردن. وحذر ترامب إيران من عدم الرد على الهجوم، وإلا فأنها سوف تتعرض لضربات أقصى. وأعلنت القيادة المركزية المسؤولة عن القوات الأمريكية في الشرق الأوسط إن الضربات استهدفت مواقع الحرس الثوري الإيراني بما فيها مواقع الدفاعات الجوية وأجهزة الرادار ومنشآت بحرية. ومع أن الرئيس ترامب قد قال أمس الأول إن الضربات الأمريكية محدودة وجاءت بعد أسبوع من تبنيه لحرب اقتصادية شاملة سوف يتطلب نجاحه تعاون أو تهديد الدول الأخرى التي تحافظ على علاقاتها الاقتصادية مع طهران، إلا أن العودة إلى شن الهجمات المحدودة هي دليل آخر بأنه لا تلوح في الأفق أي مبادرة لحل النزاع بين البلدين. هشام ملحم، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
1: إلى ذلك دوت صافرات الإنذار في البحرين في وقت مبكر صباح اليوم وفق ما أفاد مراسل وكالات فرانس باريس. في موضوع آخر، أعلنت إسرائيل أنها اعتقلت مسؤول الأمن الداخلي في حركة حماس خلال عملية في قطاع غزة، فيما أفادت السلطات المحلية بمقتل 4 أشخاص جراء عمليات قصف استهدفت الجزء الغربي من مدينة غزة. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن قوته لن تغادر غزة حتى يتم تجريد القطاع من السلاح ونزع سلاح حركة حماس وتدمير كل أنفاق الإرهاب حسب قوله. تنوي بريطانيا توسيع دائرة العقوبة على إسرائيل، وذلك بعد طرح إسرائيل مناقصة لبناء 1200 مستوطنة بحيث تقوض قيام دولة فلسطينية. من لندن، هدى الحسيني.
5: من بين العقوبات التي تنوي بريطانيا فرضها على إسرائيل حظر التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية بعد أن طرحت إسرائيل مناقصة لبناء 1200 وحدة سكنية قد تعرقل قيام دولة فلسطينية مستقلة. ووصف إد ميليباند وزير الخارجية هذه المناقصة بأنها مدمرة، وقال إن لندن لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه ما يقوض حل الدولتين، وتتصاعد داخل بريطانيا ضغوط لإجراءات تطال أبعد من المستوطنين إلى قيود تجارية أوسع قد تطال إسرائيل. وبينما لا تعلن بريطانيا عن هذه الإجراءات بالتفصيل، إلا أن مؤيدين لإسرائيل يقولون إن أي إجراءات ضد المستوطنين سيصعب فصلها عن الاقتصاد الإسرائيلي ككل. وترى بريطانيا أن مشروع المستوطنات الجديد يمكن أن يفصل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وأن المناقصة تتجاوز الخلاف التقليدي حول المستوطنات، وهذا ما دفعها إلى التلويح بإجراءات اقتصادية أقصى. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
1: من جهتها حذرت إسرائيل من أنها سترد على أي إجراءات للمملكة المتحدة بحقها بعد إعلان لندن أنها ستتخذ تدابير في الأسابيع المقبلة. يجري الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي يقوم بأول زيارة له إلى مصر منذ 10 سنوات يجري محادثات مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، وتتناول هذه المحادثات الاستثمارات، لكنها تركز بشكل خاص على تبعات الحرب في الشرق الأوسط والعقوبات الأمريكية على إيران. أعلن العراق عن استكمال استجواب أكثر من 5000 شخص يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية نقلوا من سوريا في شباط فبراير الماضي والانتقال إلى مرحلة محاكمتهم، فيما يستعد لإطلاق سراح 457 سوريا لم تثبت في حقهم أدلة تستوجب ملاحقتهم. مونيا بالعافية والتفاصيل.
6: يتعلق الأمر ب5700 من السجناء المشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية ينتمون ل60 دولة، وبينهم نحو 4000 سوري كان القضاء العراقي بدأ التحقيق معهم بعدما نقلهم الجيش الأمريكي من شمال شرق سوريا إلى العراق إثر انسحاب القوات الكردية من مراكز احتجازهم. وقد أعلن مجلس القضاء العراقي في بيان عن استكمال الاستجواب في ملفاتهم ما يقتضي إحالتهم على المحكمة المختصة. وأكد المجلس أن التحقيقات كشفت عن عناصر خطرة وقيادات من الصف الأول في التنظيم ومعلومات مرتبطة بجرائم جسيمة ارتكبت في حق المجتمع الأيزيدي، وأدت التحقيقات أيضا إلى تسليم فنلندي وأمريكي إلى سلطات بلديهما مؤخرا وإطلاق سراح 7 عراقيين، فيما تتواصل الإجراءات لإطلاق سراح 457 سوريا لغياب أدلة تستوجب استمرار اعتقالهم.
1: أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يعتزم إطلاق بعثة لتدريب الجيش اللبناني خلال الأشهر المقبلة، موضحا أنها لن تحل محل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. حملت ألمانيا روسيا مسؤولية محاولة الهجوم بطائرة مسيرة على طائرة شحن أوكرانية في مطار ألماني في أغسطس آب بحسب مصادر مطلعة، وتساعد لفرض عقوبة جديدة على موسكو بالتنسيق مع حلفائها. ريتا خوري والتفاصيل.
7: يجب أن تدرك روسيا أن ألمانيا هي قوة استقرار في أوروبا مستعدة دائما للتفاوض، لكنها لن ترضخ لأي شكل من أشكال الترهيب. هذا ما قاله وزير الخارجية الألماني بشأن المسيرات التي عثر عليها الشهر الماضي في مطار لايبزيغ هالي. وكان عمال في المطار قد عثروا على طائرة مسيرة ملغومة وجهاز تفجير في المطار الذي يعد مركزا رئيسيا للشحن المدني والعمليات اللوجستية التابعة على حلف شمال الأطلسي. في السابق امتنعت ألمانيا عن توجيه اللوم مباشرة إلى روسيا، لكنها وصفت الواقعة بأنها جزء من حرب شاملة تستهدف أوروبا. السفارة الروسية لم تعلق حتى الآن، لكنها كانت قد نفت في وقت سابق تورطها، معتبرة بأن الأمر ما هو إلا موجة جديدة من الهستيريا المعادية لروسيا في ألمانيا.
1: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصف العقوبات التي أعلنتها ألمانيا ضد موسكو على خلفية حادثة الطائرة المسيرة بأنها خطأ جديد، مشيرا إلى أن هذه القيود تهدف إلى استمالة الناخبين. في سياق منفصل، حذر الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي من مخاطر استخدام المجال الجوي الروسية، منبها شركات الطيران إلى أنه ستكون هناك مسيرات أوكرانية في الأجواء الروسية طالما استمرت الحرب. يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ابتداء من اليوم بزيارة إلى المملكة المتحدة تستغرق يومين، وقبل لندن يتوجه ماكرون إلى هولندا حيث سيناقش مع رئيس وزرائها تعزيز السيادة الأوروبية حسب قصر الإليزي. سليمان ياسيني والتفاصيل.
8: قبل التوجه إلى المملكة المتحدة، يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة إلى هولندا وتحديدا إلى مدينة أيندوفن، حيث من المنتظر أن يناقش مسألة السيادة التكنولوجية الأوروبية، وبعدها يتوجه إلى لندن في زيارة تحمل بعدا رمزيا وثقافيا مهما، إذ من المقرر أن يكشف عن معرض نسيج بايو الشهير الذي أعير للمتحف البريطاني لمدة عام. وعلى الصعيد السياسي، تمثل لقاءات بين ماكرون ورئيس الوزراء بريطانيا الجديد أوندي بيرنام محطة مهمة في العلاقات الثنائية، إذ من المتوقع أن يناقش الطرفان عددا من القضايا الدولية من بينها الدفاع والطاقة النووية، إضافة إلى قضية دعم أوروبا والحرب في الشرق الأوسط. كما يتطرق الجانبان إلى قضايا أخرى عالقة في مقدمتها الهجرة غير النظامية وعلاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي بعد سنوات من البريكسيت.
1: في الجزائر، أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعديلا وزاريا يوم أمس، عين بموجبه 4 وزراء جدد في الحكومة، منهم وزير المالية المسؤول عن إعداد ميزانية الدولة بحسب بيان لرئاسة الجمهورية. تجاوزت حصيلة قتل الفيضانات الجليدية في جبال الهيمالايا عتبة الألف يوم أمس الثلاثاء، في وقت تستمر فرق الإنقاذ الصينية والنيبالية في البحث عن ناجين بمن فيهم عشرات العاملين في قطاع الطاقة الكهرومائية يعتقد أنهم عالقون داخل أنفاق. بهذا الخبر مستمر معنا نصل إلى نهاية هذه النشرة، نشرة الرابعة ضمن صباح مونتي كارلو. نذكركم بأبرز عناوينها: تجدد القصف الأمريكي على إيران، والحرس الثوري يرد على الضربات باستهداف مصالح لواشنطن في الشرق الأوسط، إسرائيل تهدد المملكة المتحدة بالرد في حال فرض عقوبة بريطانية عليها الرئيس الصيني في زيارة إلى مصر، والحرب في الشرق الأوسط على طاولة المحادثات، وألمانيا تحمل روسيا مسؤولية إطلاق مسيرة مفخخة نحو أحد مطاراتها وترد بعقوبات.
0: نشرة السابعة صباحا قدمتها لكم أمل بيروك، شكرا لك أمل.

0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
1: إلى أين تأخذنا سليم؟
2: نعم أمل، إلى نواكشوت حيث سيكون الطقس صافيا طوال اليوم. درجة الحرارة ستصل إلى 27 درجة مئوية. أما بالرباط فالطقس أيضا سيكون نهارا صافيا مع ظهور بعض السحب المتفرقة على فترات ابتداء من الظهيرة. درجة الحرارة ستصل إلى 32 درجة مئوية. بتونس العاصمة الطقس سيكون حارا، درجة الحرارة ستصل إلى 39 درجة مئوية. الأمر لا يختلف كثيرا عن طرابلس، سيكون الطقس صافيا طوال اليوم لكن درجة الحرارة ستصل إلى 35 درجة مئوية. الختام من الخرطوم، الطقس سيكون حارا طوال اليوم، درجة الحرارة ستصل إلى 43 درجة مئوية.
1: شكرا سليم.
2: قراءة في الصحف الفرنسية عدتها وتقدمها لكم اليوم لميس زين الدين وأيضا تحاورها أمل بيروك.
1: نعم سليم، بعد تحية لميس نبدأ هذه الجولة من صحيفة لو فيغارو ومقال سأل كاتبه: كيف تستخدم إيران أسلحتها السبرانية ضد الولايات المتحدة؟
3: تقول اليومية إن الهجمات السبرانية الأخيرة على البنية التحتية الأمريكية والبريطانية تكشف عن تصاعد خطير في الحرب الإلكترونية مع اتهامات غير مؤكدة لإيران بالوقوف وراءها. يشير المقال إلى أن العمليات استهدفت أنظمة التحكم الصناعية بما فيها وحدات التحكم وشبكات إدارة المياه والطاقة من دون تسجيل خسائر بشرية، لكنها كشفت ثغرات أمنية حساسة. تأتي هذه الهجمات في سياق اعتماد طهران المتزايد على قدراتها السبرانية للرد على خصومها، ويرى خبراء أن إيران ما زالت تمتلك قدرات عملياتية رغم الضربات التي طالت بعض قيادتها السبرانية، كما أن اعتمادها على مجموعات ووكلاء متعددين يجعل تحديد المسؤولية والسيطرة على العمليات أكثر تعقيدا. ويحذر المراقبون من أن استمرار هذه الهجمات قد يؤدي إلى تصعيد يصعب التحكم في عواقبه الاستراتيجية.
1: الحرب مع إيران تستنزف القدرات الأمريكية حسب مقال في صحيفة لاكخوا لميس.
3: بعد 6 أشهر من الحرب مع إيران تواجه الولايات المتحدة مؤشرات متزايدة على استنزاف قدراتها العسكرية رغم تفوقها العمليات الكبير. فقد ألغى البنتاغون مناورة عسكرية مع كوريا الجنوبية بسبب قيود الجاهزية، فيما اضطرت حاملة الطائرات أبراهام لينكولن إلى إنهاء انتشارها الطويل ما ترك فراغا مؤقتا في المحيط الهادئ. يرى كتب أن التحدي الأكبر يتمثل في استنزاف مخزونات الذخائر خصوصا صواريخ الاعتراض، إذ قد تحتاج واشنطن إلى سنوات لإعادة بناء مخزوناتها. ورغم الضربات المكثفة يضيف الكاتب، نجحت إيران في مواصلة المقاومة وتوسيع المواجهة إلى الخليج وتعطيل الملاحة في مضيق هرمز ما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع.
1: نتنياهو يتهم الجيش بتعمد عدم إيقاظه خلال هجمات 7 أكتوبر، هذا العنوان في صحيفة لوموند. ما هي التفاصيل لميس؟
3: أمل، تتوقف صحيفة لوموند عند اتهامات جديدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للجيش، إذ يقول إن قيادته تعمدت عدم إيقاظه صباح هجوم 7 أكتوبر 2023 لمنعه من إصدار أوامر برفع حالة التأهب وتعبئة الجيش قرب البلدات المحاذية لغزة. وفي تصعيد سياسي لافت ألمحت زوجته سارة نتنياهو إلى أن زعيم حزب الديمقراطيين يائير جولان كان على علم مسبق بالهجوم رغم أنه بادر إلى التواجد مسلحا إلى موقع الأحداث وشارك في إنقاذ أشخاص من مهرجان نوفا. حزب جولان رفض من جهة هذه الاتهامات واصفا إياها بنظريات مؤامرة وتشويه لبطولته. ترى الصحيفة أن هذه التصريحات تأتي في أجواء سياسية شديدة الاستقطاب وقبل أسابيع من الانتخابات التشريعية في وقت يعتقد فيه 40% من الإسرائيليين و63% من ناخبي الائتلاف بوجود خيانة داخلية وراء هجوم 7 أكتوبر. تقول لوموند،
1: وفي ليزيكو مقال تحت عنوان تصاعد الخلاف بين الأوروبيين والأمريكيين في مجموعة العشرين.
3: تتوقف الصحيفة عند تصاعد الخلافات بين الأوروبيين والأمريكيين خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في الولايات المتحدة الذي كشف عمق التباينات داخل المجموعة. حضور وزير المالية الروسي للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا أثار استياء الأوروبيين، كما برز خلاف حول الصين، فبينما تدعو واشنطن شركائها إلى فرض رسوم على الواردات الصينية، يفضل الأوروبيون تعزيز قيمة اليوان وإعادة التوازن التجاري. التوتر اشتد أيضا بسبب تدخلات أمريكية لدعم الين الياباني، خطوة اعتبرها مسؤولون أوروبيون بحاجة إلى تنسيق مسبق. في الملف الإيراني تسعى واشنطن إلى حشد دول مجموعة العشرين خلف ضغوطها الاقتصادية على طهران، فيما يركز الأوروبيون على ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. هذه الخلافات تكشف اتساع الهوة بين ضفتي الأطلس، تقول الصحيفة.
1: لوبينيون مقال حمل عنوان ماكرون يلتقي بأندي بورنهام المؤيد لأوروبا، لكنه يتسم بالحذر وتخضع مصالحه لحسابات دقيقة.
3: في زيارة تحمل دلالات رمزية وسياسية يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني أندي بورنهام. الزيارة تتضمن افتتاح معرض مخصص لنسيج بايو بحضور الملك تشارلز الثالث والملكة كاملة. وفي ظل تحسن العلاقات الفرنسية البريطانية بعد سنوات من البرود بسبب بريكسيت، تتناول المحادثات العلاقات الثنائية والدفاع كما الفضاء والطاقة والهجرة، إضافة إلى دعم أوكرانيا والتنسيق ضمن تحالف الراغبين. فيما ينظر إلى بورنهام باعتباره أكثر انفتاحا على أوروبا، لكنه حريص في الوقت نفسه على مراعاة أولوياته الداخلية والحفاظ على العلاقة الخاصة مع الولايات المتحدة بحسب الصحيفة. يخلص المقال إلى أن زيارة ماكرون تهدف إلى اختبار استعداد لندن لتعميق التعاون مع فرنسا سواء أوروبا في الملفات الاستراتيجية.
1: عودة إلى صحيفة لاكخوا لاميس وأزمة المياه والكهرباء التي تشعل الاحتجاجات في تونس.
3: أمل تشهد تونس منذ 20 آب أغسطس احتجاجات متصاعدة بسبب انقطاع المياه والكهرباء بدعم من ائتلاف المجتمع المدني نفس. وسط غضب شعبي متزايد امتدت التحركات من العاصمة إلى مدن عدة، بينما اتهم الرئيس قيس سعيد المحتجين وخصومه بالوقوف وراء ما وصفه بالمؤامرة التي تهدف إلى زعزعة البلاد. الأزمة تفاقمت مع موجة حر شديدة، إذ أدت انقطاعات الكهرباء إلى تعطيل مضخات المياه وخفض إنتاج المياه المعبأة، ما دفع السلطات إلى نشر شاحنات صهرجية وفرض قيود على شراء المياه وتحديد أسعارها. كما تتراجع مخزونات المياه الجوفية وسط توقعات بانخفاض حصة الفرد من المياه بحلول 2030. في هذا السياق يحذر خبراء من تفاقم التفاوت الاجتماعي خصوصا في المناطق الفقيرة، حيث يلجأ السكان إلى مصادر مياه غير رسمية قد تشكل خطرا صحيا.
1: شكرا لك لميس على هذه القراءة في الصحف الفرنسية.
0: مباشر مع مراسل.
1: وصل الرئيس الصيني إلى مصر أمس الثلاثاء في ظل تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية وما تفرضه من تحديات على حركة التجارة والاقتصاد في المنطقة. للمزيد من التفاصيل حول هذه الزيارة ينضم إلينا من القاهرة مراسل مونتي كارلو مستجاب عبد الله. صباح الخير مستجاب.
4: صباح الخير يا أمل.
1: مستجاب، كيف تبدو أجواء الزيارة في القاهرة وما أبرز الملفات التي تتصدر مباحثات الرئيس الصيني مع نظيره المصري؟
4: في الحقيقة الأجواء في القاهرة تبدو استثنائية، لافتات الترحيب بالضيف الصيني تملأ شوارع القاهرة. فزيارة الرئيس شي جين بين لمصر هي الثانية له والأولى كانت قبل 10 سنوات. في الحقيقة مراسم الاستقبال الرسمية عكست حجم الرهان المصري الصيني على الزيارة، والتي تأتي لتدشين مرحلة جديدة في الشراكة الاستراتيجية الشاملة ما بين القاهرة وبكين. تتزامن أيضا هذه الزيارة مع مرور 70 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. اقتصاديا تبدو أجندة المباحثات مزدحمة، في مقدمتها زيادة الاستثمارات الصينية في مصر، توسيع التعاون الصناعي، نقل التكنولوجيا خاصة في قطاعات الطاقة النظيفة والاقتصاد الرقمي والبنية التحتية. هناك أيضا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تمثل بالنسبة للصين منصة صناعية ولوجستية مهمة للوصول إلى الأسواق العربية والأفريقية، وهي في الحقيقة من أبرز ثمار التعاون الذي بدأ قبل 10 سنوات مع إطلاق منطقة التعاون الاقتصادي والتجارية المصرية الصينية. تبرز كذلك ملفات التجارة وزيادة الصادرات المصرية إلى السوق الصينية، خصوصا بعد دخول إعفاء جمركي صيني على صادرات مصر ضمن إعفاءات جمركية لعدد كبير جدا من الدول الأفريقية من بينها مصر، دخل هذا الإعفاء حيز التنفيذ هذا العام. هنا تحاول القاهرة الانتقال بالعلاقة من نموذج الاستيراد الدائم من الصين إلى نموذج أكثر توازنا يقوم على الاستثمار والإنتاج المشترك والتصدير. الرئيس الصيني شي جين بين كان قد دعا في مقال نشره أمس في الصحف المصرية لتعميق التعاون ضمن مبادرة الحزام والطريق واستثمار المزايا التكاملية ما بين الاقتصادين المصري والصيني. أذكر أمل أن التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 11 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 26، وتقدر الاستثمارات الصينية في مصر بنحو 10 مليارات دولار، مع خطط هناك واتجاه بين البلدين لزيادتها.
1: نعم، مستجاب، كيف تقرأ القاهرة دلالات زيارة الرئيس الصيني في هذا التوقيت تحديدا، وهل تحمل رسائل تتجاوز العلاقات المصرية الصينية إلى قضايا إقليمية ودولية أوسع؟
4: من الواضح أنه في القاهرة لا ينظر إلى زيارة الرئيس الصيني شي جين بين باعتبارها زيارة ثنائية تقليدية، وإنما كزيارة تأتي في توقيت بالغ الحساسية إقليميا ودوليا. تتزامن الزيارة كما هو معروف مع تصاعد الحرب الأمريكية الإيرانية، وهو ما يضع الاقتصاد والتجارة الدولية أمام اختبار جديد. بالنسبة لمصر تبدو الرسالة الأساسية هي الحفاظ على هامش واسع من الحركة في سياساتها الخارجية وتنويع الشركات الاقتصادية والاستراتيجية من دون الانخراط في سياسة المحاور. هنا تكتسب الصين أهمية خاصة باعتبارها شريك اقتصادي واستراتيجي رئيسي لمصر، بكين نفسها تسعى لتوسيع حضورها في منطقة تعاد فيها صياغة موازين القوى. اللافت أن أجندة الزيارة لا تقف عند التجارة والاستثمار فقط، لكنها تمتد لملفات إقليمية، في مقدمتها حرب غزة وإيران وأمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز. لذلك يمكن القول أن القاهرة تريد من الزيارة تعميق الشراكة مع بكين، لكنها في الوقت نفسه تبعث برسالة أوسع، وهي إيه؟ وهي مصر لا تريد أن تكون ساحة للتنافس بين القوى الكبرى، وإنما شريكا قادرا على التواصل مع الجميع. من الجانب الصيني فإن الوصول إلى القاهرة في هذه اللحظة يبعث برسالة بأن بكين ترى مصر بوابة استراتيجية إلى العالم العربي والإفريقي ومركز مهم للتجارة والطاقة والممرات البحرية. أخيرا نذكر أمل أنه من المقرر أن يجري اليوم الرئيسان المصري والصيني مباحثات في القاهرة، من المتوقع أن يتم خلالها توقيع العديد من الاتفاقيات في مجالات مختلفة.
1: نعم، مستجاب عبد الله كنت معنا مباشرة من العاصمة المصرية في فقرة مباشر مع مراسل، شكرا لك.

0: 7:30 بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
1: موجز للأخبار معك سليمان ياسين.
2: شكرا، صباحكم سعيد مستمعينا الكرام. بداية، قالت القيادة المركزية الأمريكية أن الجيش الأمريكي تم أمس موجة من الضربات ضد أهداف عدة تابعة للحرس الثوري الإيراني، ضربات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 11 شخصا على الأقل، وهذا في إفادة من وكالة إرنا الرسمية إضافة إلى عدد من المصابين. في المقابل، أكد الحرس الثوري الإيراني استهداف قوة أمريكية في قاعدة بالأردن وأخرى في البحرين، كما أشار أيضا إلى شن هجوم على قواعد أمريكية في أربيل بالعراق بطائرات مسيرة وصواريخ. هذا وأعلنت الكويت تعرض أراضيها أيضا لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة خلال الساعات الأولى من اليوم. في قطاع غزة، أعلنت إسرائيل اعتقال مسؤول بارز في الأمن الداخلي التابع لحركة حماس خلال عملية في القطاع، فيما أفادت السلطات المحلية بمقتل 4 أشخاص جراء قصف إسرائيلي. وفي الضفة الغربية المحتلة، حاول مستوطنون إسرائيليون إحراق مسجد وفق وزارة الأوقاف الفلسطينية. إلى ذلك، حذرت إسرائيل من الرد على أي إجراءات بريطانية ضدها بعدما أعلنت لندن عزمها اتخاذ تدابير ردا على هجمات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. يجري الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي يقوم بأول زيارة له إلى مصر منذ 10 سنوات، المحادثات مع ناظره عبد الفتاح السيسي اليوم، لتطرق إلى الاستثمارات الكبيرة التي تنوي بكين إجراءها في مصر، لكنها تركز أيضا بشكل خاص على تبعات الحرب في الشرق الأوسط. في أوكرانيا، قال سيرهي لايسانك رئيس الإدارة المركزية العسكرية في مدينة أوديسا الأوكرانية، إن هجمات روسية ألحقت أضرارا ببنية تحتية ومباني سكنية في المدينة المطلة على البحر الأسود. من جهتها، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن الهجمات الروسية لن تثني أوروبا عن دعم أوكرانيا، في وقت أكد فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعمه لفرض عقوبات أوروبية جديدة على روسيا، كما أكد أنه يؤيد ألمانيا في خطوة أعلنتها برلين تتعلق بفرض تدابير دبلوماسية مضادة، وذلك ردا على استهداف مطار استراتيجي الشهر الماضي من قبل روسيا باستخدام طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: شكرا سليمان.
0: من الموجز الإخباري إلى الفقرة الاقتصادية، وهي اليوم مع زياد الهاشمي، حاوره آدم جبئة.
3: إلى الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح، وهي اليوم مع مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية زياد الهاشمي. زياد، بعد التحية، أتوقف معك اليوم عند الضغوط المتصاعدة التي تواجهها أسواق الدين العالمية مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا واليابان إلى مستويات هي الأعلى منذ سنوات. أي دلالة زياد لما يحدث؟
4: تحية طيبة للجميع. ما يحدث حاليا هو إعادة تسعير واسعة للمخاطر في أسواق الدين العالمية. المستثمرون أصبحوا يطالبون بعائد أعلى لشراء السندات بسبب اجتماع عدة عوامل في وقت واحد، أولها عودة مخاوف ارتفاع التضخم وازدياد أسعار الطاقة وتوقع استمرار أسعار الفائدة مرتفعة لمدات أطول، إلى جانب تزايد احتياجات الحكومات للاقتراض. الأرقام توضح حجم هذه الضغوطات. العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفع إلى نحو 4.79%، وهو أعلى مستوى له منذ سنوات، بينما وصل العائد على السندات اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 3% لأول مرة منذ عام 1996، كما ارتفعت العوائد البريطانية والألمانية إلى مستويات هي الأعلى منذ سنوات. المشكلة أن الأسواق لا تنظر فقط إلى مستوى الفائدة الحالي، وإنما إلى ما قد يحدث مستقبلا في هذا الجانب. إذا بقي التضخم مرتفعا واضطرت البنوك المركزية إلى مزيد من التجديد النقدي، فإن المستثمر سيطلب عائدا أكبر حتى يعوض مخاطر الاحتفاظ بسند طويل الأجل. إضافة إلى ذلك، تواجه الولايات المتحدة وعدد من الاقتصادات الكبرى احتياجات تمويل ضخمة ومتزايدة، ما يعني إصدار كميات أكبر من السندات. وكذلك حقيقة مع زيادة المعروض تحتاج الحكومات إلى تقديم عوائد أكثر جاذبية لضمان وجود مشترين لتلك السندات. لذلك يمكن القول أن سوق السندات العالمي يتعرض حاليا لضغط من جهتين، سياسة نقدية أكثر تشددا من جهة واقتراض حكومي متزايد ومرتفع من جهة أخرى.
3: وكيف أدى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة الضغوط على أسواق السندات وإلى العودة للحديث عن رفع الفائدة الأمريكية؟
4: نعم، ارتفاع أسعار النفط أعاد مخاوف التضخم إلى الواجهة بسبب ارتباط النفط بالعديد من القطاعات الحيوية كالنقل والصناعة والكهرباء واللوجستيات. لذلك ارتفاع سعر خام برنت إلى مستويات $92 عاد المخاوف إلى الأسواق من أن صدمة ارتفاع أسعار الطاقة قد تتحول إلى موجة تضخمية جديدة. هنا تظهر بوضوح العلاقة المباشرة مع سوق السندات. إذا ارتفع التضخم يصبح من الأصعب على البنوك المركزية والاحتياط الفيدرالي تحديدا خفض الفائدة، بل قد تضطر تلك الجهات إلى رفعها من جديد. لهذا بدأت الأسواق بإعادة تسعير توقعاتها بسرعة ورفعت احتمالات رفع الفائدة الأمريكية في اجتماع سبتمبر إلى نحو 65% بعدما كان في حدود 40% قبل أسبوع واحد فقط. بعض البنوك الاستثمارية كذلك ومنها بنك باركليز أصبحت تتوقع بالفعل رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر وربما زيادة أخرى مماثلة في اجتماع ديسمبر. هذه التوقعات تضغط مباشرة على سوق السندات، لكن العامل الحاسم هنا ليس فقط ارتفاع النفط لفترة قصيرة وإنما استمرار هذا الارتفاع لفترة أطول. إذا بقي النفط مرتفعاً وبدأ ينعكس بصورة واضحة على التضخم الأساسي، قد يجد الفيدرالي نفسه مضطراً إلى التجديد النقدي مجدداً. أما إذا تزامن ذلك مع ضعف في سوق العمل والنمو الاقتصادي، فستصبح المهمة أكثر تعقيداً، لأن الفيدرالي سيواجه تضخماً مرتفعاً من جهة واقتصاداً يتباطأ من جهة أخرى، وهذا قد يؤدي لاحقاً إلى ما يسمى بالركود التضخمي.
3: استمعتم إلى زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية ضمن الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح.
1: من الاقتصاد إلى الرياضة، هي اليوم نشر رياضية مع وديع فيعاني سليم.
0: نعم، وكان الحديث عن إقفال سوق انتقالات لاعب كرة القدم، وهنا الحديث عن الميركاتو الصيفي. المزيد من التفاصيل معك وديع، صباح الخير.
5: صباح الخير. أقفل الميركاتو سوق انتقالات لاعبي كرة القدم، وتبعنا خلال الساعات الأخيرة منه أمس حركة مكثفة وبشكل خاص في إنجلترا، وأبرز الصفقات التي تمت تلك التي كانت منتظرة وشهدت انتقال لاعب الوسط الدولي الأرجنتيني أنزو فرنانديز من تشيلسي إلى مانشستر سيتي مقابل 140 مليون يورو. وسيلتحق هناك بمدربه السابق مع البلوز إنزو ماريسكا، وهو ثالث لاعب وسط ينضم إلى تشيلسي في الأيام الأخيرة بعد الإنجليزي إليوت أندرسون والمغربي أيوب بوعدي مقابل 100 مليون يورو. وسيعود الثلاثي من غادر خلال الصيف، رودري إلى برشلونة، برناردو سيلفا إلى ريال مدريد، وأيضا رايندرز ونيكو غونزاليس. ولم يتمكن تشيلسي من تعويض أنزو فرنانديز بالسنغالي لامين كامارا الذي رفض فريقه موناكو في اللحظات الأخيرة من التخلي عنه. تشيلسي تخلى من ناحيته أمس في اليوم الأخير من الميركاتو عن عدد من لاعبيه كحارس المرمى الإسباني روبرت سانشيز معارا إلى كومو في إيطاليا، حيث التحق بتريفو تشالوبا المدافع الذي خطى نفس الخطوة من تشيلسي إلى كومو. كما غادر تشيلسي المدافع توسين أدربايايو والجناح الأوكراني ميخايلو مودريتش إلى توتنهام، مودريتش العائد إلى الملعب بعدما أوقف لأكثر من عام لثبوت تناوله مواد منشطة. وبالإضافة إلى إنزو فرنانديز، ضمن مانشستر سيتي خدمات الجناح

0: ممتازة روعة.
1: يلا نتحدث الآن ونبدأ بالدخول طبعا عن شاحنة برتقال. كيف ولدت فكرة شاحنة برتقال؟ وما اللحظة اللي شعرت فيها إنه هذا المشروع ضرورة وليس مجرد مبادرة فنية؟
0: صعب، طلع من محل صعب وألم. بلشنا بال 2021 وقت العدوان على غزة وحبة الكرامة. حكينا أنا وشركاتي في الشاحنة دعاء بدران وسما قعدان عن شو دور الفنانين بهيج أوقات وعن شو أهمية الفن وكيف نقدر نخليه جزء من الفعل المجتمعي السياسي ومش إنه يضل بالمتاحف.
1: نعم.
0: فبلشت الشاحنة كمبادرة، استضفنا أكثر من 80 فنان وفنانة بين متمرسين وشباب لبيع أعمالهم الفنية، واستخدمنا أرباح البيع لشراء معدات طبية للمستشفيات في غزة.
1: جميل.
0: وبكى يعني الفنانين، الحقل الفني، شفنا دعم كبير وشفنا أهمية لشو يعني نشتغل وننتج خارج المتحف. فتشملنا المنصة واليوم هي منصة أونلاين بتشتغل بهدف تطوير الفن الفلسطيني بفلسطين التاريخية والشتات وكسر الحواجز الجغرافية والسياسية اللي انفرضت علينا كفلسطينيين.
1: يعني هون بينتوا دور الفنان والفن في الدعم المجتمعي، لأنكم قمتوا بدور في هذا الإطار أيضا. طب ما الذي كان ينقص المشهد الثقافي الفلسطيني ودفعكم لتأسيس مساحة تجمع الفنانين والفنانات البصريين؟
0: هو في مؤسسات فنية مهمة وبتشتغل وشغلها مهم، يعني احنا ما بننكرش هذا الاشي،
1: نعم.
0: بس احنا واعيات لانه المجتمع الفلسطيني تم تشتيته وفصله وكسره بشكل ممنهج عن طريق الحواجز، عن طريق الحدود، شوف احنا اصلا مقسمين للضفة داخل غزة شتات. فشوفنا انه مهم نخلق منصة واللي عملناها عن طريق مبادرة أونلاين محوسبة
1: بتجمع
0: وشغلنا
1: الجميع
0: كله أونلاين.
1: وبتجمع الكل مع بعضكم
0: بالضبط
1: البعض. طيب
0: بالضبط.
1: أنتوا بتتحدثوا عن الفن كأداة اجتماعية وسياسية، يارا كيف يمكن للفن
0: صحيح.
1: فعلا أنه يؤثر في وعي الناس أو يخلق تغيير؟
0: صحيح، في يعني في هاي في عدة يعني بنقدر ننظر لهاي الحقيقة من عدة زوايا. أول شيء الفن الفلسطيني هو كل الوقت قاعد بيوثق
1: نعم
0: قصصنا، بيبحث عن الماضي تبعنا، بيستكشف قصص. اليوم الفنانين هم واعيين لدورهم وأهمية نقلهم للقصة وبيستخدموها على سبيل المثال مشان يعملوا حملات ممولة لدعم مادي لقضايا اللي بيأمنوا فيها. فهي أخرى نقطة كثير مهمة. وبرضه احنا يعني كمجتمع احنا بنحب الثقافة وبنحب
1: أكيد
0: الفن
1: نعم
0: وبنآمن انه له دور في حياتنا اليومية، ومش رح مش رح نقبل انه الاحتلال يحرمنا من ثقافتنا وفننا. والفنانين بينتجوا رغم كل الصعوبات اللي بيعيشوها.
1: جميل للغاية. يعني وأنت أيضا كفنانة وكامرأة تعمل في الحقل الثقافي والفن الفلسطيني، شو أبرز التحديات اللي واجهتك أنت شخصيا؟ وكيف بتوازني بين كونك فنانة وبين دورك كمنظمة وناشطة ثقافية؟
0: هذا سؤال جدا مهم، لأنه برضه كيف الصعوبة اللي بتنعكس علي كفنانة
1: نعم
0: فردية بنعكس على الجمعية تبعتنا. إحنا فلسطينيين الكل اللي بيشتغلوا بتطوعوا حاليا في التنظيم الشاحنة هم فلسطينيين من الداخل،
1: نعم
0: وبنواجه كثير صعوبات في التمويلات. فبما إنه إحنا من الداخل إحنا في كثير تمويلات اللي هي مخصصة للفلسطينيين اللي إحنا ما بنقدر نوصلها. فبصير في قدامنا خيارين، يا إنه نروح على التمويلات اللي هي مخصصة للإسرائيليين وهذا مش مقبول علينا، أو إنه نشتغل بشكل تطوعي كل الوقت. فإنه
1: نعم
0: كل شغلنا حاليا هو شغل
1: طوعي
0: تطوعي وبالرغم من إنه يعني في عنا طاقة وفي عنا أفكار وفي عنا شغل، بس دايما في محدودية بالموارد ومثلا بفريق العمل اللي بتأخر علينا شغلنا وتطورنا وتقدمنا.
1: للأسف طبعا
0: هاي نقطة بتتعب صحيح.
1: نعم وأنتم بالداخل مش سهل أيضا لأنه هناك حدود باعتقادي أخرى أيضا. هل تعتقدي يعني يارا قاسم

0: الفنان الفلسطيني اليوم بيحمل مسؤولية سياسية أو وطنية إضافية مقارنة بفنانين في أماكن أخرى؟
1: صح مظبوط 100%. يعني حتى لو بدنا وحتى لو بدناش، في فنان أنا بحبه وبقدره اسمه زهدي قادري، بحكي عن فكرة إنه كيف الفنان الفلسطيني مجبور بالغصب يبقى تحت أو بداخل صندوق الفن السياسي، إنه حياة الفلسطينية هي أوسع من هيك. بنفع نحكي عن الحب، عن العائلة، عن التاريخ، عن المجتمع، بنفع نعمل فن مينيماليست.
0: صحيح.
1: فإنه في توقعات من الفنان الفلسطيني إنه يضل بداخل قوقعة الفن السياسي،
0: فعلا إنه بصدم الناس ربما إذا لم تتحدثي عن فلسطين ولا تتحدثي عن الواقع الفلسطيني.
1: صحيح.
0: نعم. صحيح. طب شو العلاقة اللي بتحاولوا أنتوا من خلال عملكم واللي بتحاولوا في شاحنة برتقال خلقها بين الفن والجمهور العادي وليس فقط النخب الثقافية؟
1: صحيح. إحنا برضو مهم لإلنا إنه إحنا بنعرف إنه الفن الفلسطيني هو بأخذ قصص الناس وهدفه إنه يشتغل عليها ويرجعها للناس. وبكثير محلات ببطل في يعني المتاحف بتوقد الفن وما بترجعه للناس بالطريقة اللي فيها إتاحة للناس اللي مش من مجال الفن أو الثقافة. فإحنا برضو بنحاول نرجع الفن ونشرح الفن للجمهور بشكل بسيط من حياتنا اليومية، قصص حياتنا اليومية، نوفر لهم ندوات، مؤتمرات، كله محوصر بطريقة اللي هي بتحكي
0: قريبة من الناس، مش هيك؟ قريبة للناس وبتقربوا الفن للناس، يعني زي ما تحدثتي بتاخذوا قصص الناس وبتعيدوها لهؤلاء الناس. طيب خلينا نتحدث عن المرأة ربما الفلسطينية وقصة المرأة الفلسطينية، كيف ترين حضور المرأة الفلسطينية اليوم في الفنون البصرية؟ وهل تغير المشهد خلال السنوات الأخيرة؟
1: يعني على الأكيد تغير، يعني في عنا نخب من الفنانين الكبار اللي أغلب الأسماء اللي بنسمعها دائما هي أسماء زلام، بس في الحقل الفني اليوم غالبية النساء، غالبية الفنانات هن النساء. فإنه
0: حاضرة يعني بقوة اليوم المرأة الفلسطينية
1: بقوة بشكل حساس وبطب بالمحلات اللي الناس بتحب تسمعها وتتعامل معها وتأخذ القصص. يعني سنين سابقة بديش أقول عن الفنانين الفلسطينيين بس، يعني بشكل الفن بشكل عام في العالم بتعامل مع موضوعات اللي الأكاديمية بتقرر شو هو فن وشو هو مش فن. بس اليوم إحنا في المجتمع الفلسطيني وخاصة النساء الفلسطينيات إحنا بنحدد كل المواضيع اللي بدنا نحكي عنها، والناس بعدها بتتلقى هاي المواضيع وبتحبها. يعني مش رح نسمح يعني لمؤسسات وأكاديميات أوروبية تحدد لنا شو هو الفن وشو مش فن شو نشتغل وشو ما نشتغل. يعني مش قويات وثوريات.
0: نعم. جميل جميل للغاية. طب تحدثنا عن المرأة الفلسطينية وخلينا الآن ندخل إلى داخل شاحنة برتقال. من داخل شاحنة برتقال هل هناك مشروع أو معرض أو لحظة شعرتي إنها غيرتك على المستوى الشخصي؟
1: كل المشاريع اللي بنشتغل عليها، ممكن أحكي عن مشروعين.
0: نعم.
1: كل المشاريع اللي بنشتغل عليها هي مشاريع اللي بتيجي من حادة مجتمعية.
0: نعم.
1: على سبيل المثال بعد 7 أكتوبر صار في عنا حملات اعتقالات ومراهقة للطلاب الفلسطينيين في الجامعات الإسرائيلية، ووقتها اشتغلنا بهدف إنه نكشف العالم لشو قاعد بصير عنا مع الطلاب الفلسطينيين.
0: نعم.
1: وبالإضافة لإنه وفرنا استشارات قانونية للطلاب اللي بيحتاجوا دعم، أو استضفنا مثلاً فنانين من دول ثانية مشان نتعلم من تجاربهم، في فنانين اشتغلوا خلال الحرب والأزمات. فإنه برضو نشوف كيف العالم بتعامل مع حروب وأزمات وصعوبات، ونعمل ريفلكشن للأشياء اللي بنشتغلها، أو أهمية الفن مش بس كإنتاج فن كمان مشان ندعم بعض.
0: نعم.
1: مشروع ثاني بقدر أحكي عنه، يعني هذاك المشروع نابع من محل مؤلم، بس هذا من مشروع نابع من محل قوة، وإنه إحنا بنأخذ زمام الأمور بإيدينا.
0: نعم.
1: اشتغلنا على إقامة فنية بالتعاون مع مرسم 301 في الضفة، وبما إنه في سياسة الحواجز وهدفها قطع التواصل بين الشعب الفلسطيني.
0: نعم.
1: فعملنا إقامة مساحة بيشتغلوا فيها الفنانين من الداخل ومن الضفة جنبا إلى جنب.
0: جميل.
1: وبتبادلوا الخبرات والمعرفة الفنية بشكل مباشر. مش راح نسمح للحدود انه تفصلنا، لا عم نشتغل مع بعض،
0: تشتغلوا مع بعضكم بعض رغم كل يعني التحديات وكل الفصل الذي يعني طبعا الفصل ما بينكم. طيب في كل ظل هاي الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة أكيد الفنان بمر يعني بيفقد شغفه في بعض الأحيان، مش هيك؟ طب خلينا نتحدث الآن عن الصورة أو الفكرة الأكثر خطورة اللي بيحاول الفن الفلسطيني اليوم كسرها أو إعادة تعريفها.
1: الفنان بشكل عام محطوط بمحل صعب، لأنه بنظري أنا على القليلة الفنان بيقدرش ينتج فن بدون لا يبقى حقيقي وصادق وبتعامل مع المواضيع بالشكل اللي هي موجودة فيك. بس نعم. إحنا حاليا موجودين في مساحات اللي تفرض نوع لغة معينة إنه نحكي فيها عشان الفنان يقدر يحافظ على حاله جسديا ونفسيا.
0: نعم.
1: بالرغم من كل هذا بنشوف إنه الفنانين الفلسطينيين بدعموا بعض وبحاولوا حتى لو بدهم يحكوا بشكل مبطن مستحيل يتخلوا عن فكرة إنه يعبروا عن رأيهم وينتجوا فن، بس مع ذلك بنتجوا فن حتى لو بيضطروا يعملوا الإشي بشكل مبطن.
0: نعم.
1: وأنا كفنانة بقدر أقول في محلات كتير اللي أخذت فيها استراحة، لأن مش سهل الواحد يشتغل في البيئة اللي إحنا بنشتغل فيها ننتج فن ونشتغل فنيا واجتماعيا.
0: مش سهل الوضع، مش سهل
1: إطلاقا. لا مش سهل بالمرة.
0: طيب يارا قاسم حاجني، عندما تنظرين إلى المستقبل، خلينا نطلع على القدام، ماذا تتمنين أن تترك شاحنة برتقال كأثر في الثقافة الفلسطينية؟
1: إن شاء الله يا رب نقدر بشاحنة برتقال نخلق مساحة اللي الفنان الفلسطيني يقدر يمول حياته بنفسه عن طريق فنه، وما نحتاج لمؤسسات أجنبية أو مش فلسطينية مثلاً اللي هي بتقرر لنا شو أنت، إذا أنت فلسطيني أو أنت مش فلسطيني، وتقرر شو نوع الفن اللي نشتغل عليه وشو نوع الفن اللي لازم يتمول. إحنا نقدر من مؤسساتنا في فلسطين نقرر شو إحنا بدنا نشتغل وكيف بدنا نشتغل ومين بمولنا وكيف بمولنا. إن شاء الله نوصل لهذا المحل من الرفاهية اللي نقدر نعمله. وأنا متأكدة لأنه في كثير مبادرات ومؤسسات اللي بتشتغل على هذا الموضوع، جزء منها هي شاحنة برتقال.
0: يعني إحنا بنتمنى لكم التوفيق والاستمرار في هذا المشروع، واسمه كتير حلو شاحنة برتقال، لأنه برتقال فلسطين بعتقد ما في أطيب منه، ما في أزكى، ما في أزكى منه. شكرا يارا، شكرا يارا قاسم محاجني، الفنانة والناشطة في مجال الثقافة وشريك مؤسس في مشروع شاحنة برتقال. شكرا لك.
1: شكرا.

0: 29 من أغسطس إلى 13 من أيلول سبتمبر اكتشفوا فيزا بور ليماج، المهرجان الدولي للصحافة المصورة في مدينة بيربينيون. موعد سنوي مع الصحافة المصورة من جميع أنحاء العالم مع معارض وعروض أفلام تروي عالم اليوم. مزيد من المعلومات على visa-pour-l'image.com بالاشتراك مع مونتي كارلو الدولية. النشرة العلمية إلي أيوب.
1: كي لا تبقى علوم الحياة والأرض والفضاء وسواها على مسافة بعيدة منكم، تطل عليكم النشرة العلمية من الاثنين إلى الجمعة في تقديم مباشر ومسائي عند الساعة 5:55 بالتوقيت الفرنسي. النشرة العلمية عين ساهرة على الاكتشافات والابتكارات الشيقة والغريبة.
0: النشرة العلمية مع إلي أيوب على مونتي كارلو الدولية.
2: تمام 9 بتوقيت باريس. موعد نشرة الأخبار مع ريتا خوري. صباح الخير ريتا.
3: صباح الخير. وفي العناوين: تصعيد لليوم الثالث على التوالي بين إيران والولايات المتحدة، إسرائيل تؤكد أنها اعتقلت مسؤول الأمن الداخلي لحركة حماس في غزة، والأرجنتين تعترض على مشروع نفطي بريطاني إسرائيلي قرب جزر فوكلاند.
4: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: مع دخول الحرب الأمريكية الإيرانية شهرها السابع، استأنف الطرفان القصف بالصواريخ والمسيرات، إذ استهدفت الغارات الأمريكية محطات الرادار ومواقع الصواريخ في محيط مضيق هرمز، بينما ردت إيران بقصف القواعد الأمريكية في الإمارات العربية المتحدة والكويت والأردن. من واشنطن، هشام ملحم.
5: أعلن الرئيس ترامب على منصته أن القوات الأمريكية شنت هجمات واسعة وقوية ضد أهداف إيرانية قرب مضيق هرمز، مشيرا أنها رد على محاولات إيران الفاشلة في نشر الألغام البحرية في المضيق وعلى إطلاقها الصواريخ ضد القوات الأمريكية في الأردن. وحذر ترامب إيران من عدم الرد على الهجوم، وإلا فأنها سوف تتعرض لضربات أقصى. وعلنت القيادة المركزية المسؤولة عن القوات الأمريكية في الشرق الأوسط إن الضربات استهدفت مواقع الحرس الثوري الإيراني، بما فيها مواقع الدفاعات الجوية وأجهزة الرادار ومنشآت بحرية. ومع أن الرئيس ترامب قد قال أمس الأول إن الضربات الأمريكية محدودة، وجاءت بعد أسبوع من تبنيه لحرب اقتصادية شاملة، سوف يتطلب نجاحه تعاون أو تهديد الدول الأخرى التي تحافظ على علاقاتها الاقتصادية مع طهران، إلا أن العودة إلى شن الهجمات المحدودة هي دليل آخر بأنه لا تلوح في الأفق أي مبادرة لحل النزاع بين البلدين. هشام ملحم، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
3: إلى ذلك، قتل 11 شخصا على الأقل في الضربات الأمريكية على إيران ليلة ثلاثاء الأربعاء، كما قتل 7 أشخاص وأصيب 8 آخرون في هجوم صاروخي على محافظة خوزستان، فيما قتل 4 أشخاص كانوا يحضرون حفلة زفاف في مدينة كويستاك في محافظة هرمزغان. في الأثناء، قطعت البيروت دولة المقربة من الولايات المتحدة علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، متهمة إياها بتصعيد النزاعات في الشرق الأوسط. أعلنت إسرائيل أنها اعتقلت مسؤول الأمن الداخلي في حركة حماس خلال عملية في قطاع غزة، فيما أفادت السلطات المحلية بمقتل 4 أشخاص جراء عمليات قصف لم تشهد المدينة بشدته في الأسابيع الأخيرة. على جانب آخر، اتهم نتنياهو علنا قادة أمنيين ورئيس الشباك السابق بتعمد عدم إيقاظه صباح الهجوم في 7 أكتوبر 2023 لتجنب تصعيد عسكري. وزعمت زوجة نتنياهو في مقابلة تلفزيونية أن المعارض يائير جولان كان على علم مسبق بالهجوم، مما أثار موجة غضب واسعة ودفع جولان للتهديد بمقاضاتها مطالبا بتعويض واعتذار. تنوي بريطانيا توسيع دائرة العقوبات على إسرائيل، وذلك بعد طرح الأخيرة مناقصة لبناء 1200 مستوطنة بحيث تقود قيام دولة فلسطينية. من لندن هدى الحسيني.
6: من بين العقوبات التي تنوي بريطانيا فرضها على إسرائيل حظر التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية بعد أن طرحت إسرائيل مناقصة لبناء 1200 وحدة سكنية قد تعرقل قيام دولة فلسطينية مستقلة. ووصف أد ميليباند وزير الخارجية هذه المناقصة بأنها مدمرة، وقال إن لندن لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه ما يقوض حل الدولتين، وتتصاعد داخل بريطانيا ضغوط لإجراءات تطال أبعد من المستوطنين إلى قيود تجارية أوسع قد تطال إسرائيل. وبينما لا تعلن بريطانيا عن هذه الإجراءات بالتفصيل، إلا أن مؤيدين لإسرائيل يقولون إن أي إجراءات ضد المستوطنين سيصعب فصلها عن الاقتصاد الإسرائيلي ككل، وترى بريطانيا أن مشروع المستوطنات الجديد يمكن أن يفصل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وأن المناقصة تتجاوز الخلاف التقليدي حول المستوطنات، وهذا ما دفعها إلى التلويح بإجراءات اقتصادية أقصى. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
3: أعلنت مجموعة أرجنتينية رفع دعوى قضائية لوقف مشروع نفطي بريطاني إسرائيلي قبلة جزر فوكلاند المتنازع عليها، بدعوى مخالفته لقرارات الأمم المتحدة بشأن عدم اتخاذ إجراءات أحادية. بهذا الخبر تنتهي النشرة، نلتقي بعد أقل من ساعة من الآن. نعود إلى نعمات المطري وحنان عبد الله لمتابعة فقرات كافي شو.
2: شكرا لك ريتا.
3: شكرا.

0: تحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا، تحية لفابيان اللي انضم إلنا من الهندسة الإذاعية لك دائما يا حنان.
1: صباح الخير نعمات، صباح الخير فابيان، تحية لمستمعينا إنما كانوا هذا الصباح من يتابعنا مساء وأيضا صباحا مساء في إعادة لك في شو.
0: نعم، بعد قليل رح نكون مع مدونة اليوم بقلم عروب صبح. هل تجتمع القسوة مع الحب؟ تساؤل كبير فعلا كنا متسائله. حنان كوتشنج، كيف نتحدث بثقة
1: ونقنع الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟
0: يعني شفتي قبل شوي كنا أنا وياك نتحدث عن وسائل التواصل.
1: ده شغلي يا حبيبتي، ده شغلي،
0: ده شغل.
1: نعم. ده دوميني.
0: طبعا مع الدكتورة الإعلامية زينب البراوي. أما المذاقات رح نتحدث عن أسرار الضيافة اللبنانية. شو الأطباق اللي لا غنى عنها لاستقبال الضيوف مع الشيف لميس هاي؟
1: بس لسه يعني في أطباق لبنانية لا غنى عنها؟
0: رح نشوف. رح نشوف كي. بعدين ليش أسرار الضيافة اللبنانية؟ يعني فيش ضيافة أردنية، فيش ضيافة مغربية، أكيد الضيافة اللبنانية ربما
1: أكيد
0: هي
1: أكيد في كل بلد في عنده طقوس معينة للضيافة.
0: فعلاً
1: يعني
0: فعلاً
1: في
0: فعلاً.
1: في أنا شفت في كل بلد رحت ليه إلا وفي طريقة معينة لاستقبال الضيوف.
0: فعلاً
1: أنا فضولية إنه أشوف فعلاً
0: على أسرار الموضوع. نعم. بعد ذلك مساحة حرة حنان، رح نروح إلى أين؟
1: سأذهب بكم إلى إبليس، سأذهب بكم إلى الإنسان، سأذهب بكم إلى سردية الكاتب والروائي العراقي فائز الشكرجي. هذا
0: خوفتيني إبليس.
1: بس رائع رائع بصراحة، حديث شيق، ولو أن نصف ساعة لا تكفي.
0: نعم.
1: للحديث عن كل هذه الإصدارات اللي ربما الأستاذ فائز حاول أنه هو يكون مقتضب، ولكن كان من الصعب جدا لأنه كل مرة لازم يحكي عن كل كتاب وكل كتاب بده ساعتين.
0: نعم.
1: ولكن أدعوكم للاستماع لهذا اللقاء الجميل الذي جمعنا به في مساحة حرة.
0: إذن كل ذلك في كافي شو، يلا نستمع أغنية ونعود.

0: إذن سمعنا لهذه الأغنية الجميلة حنان، والآن إلى مدونة اليوم بقلم عروب صبح،
1: وعنوانها هل تجتمع القسوة مع الحب؟
2: هل تجتمع القسوة مع الحب؟ هذا سؤال لطالما أرقني منذ أكثر من 20 عاما عندما كتبت مقالتين متتابعتين في جريدة الدستور الأردنية بعنوان ضرب وحب، وقبل ذلك بكثير وأنا أحاول أن أفهم كيف تلتبس المفاهيم عن المشاعر عند الناس. مؤخرا شاهدت فيديو لأحد المؤثرين من الأردن يتكلم عن موقف حصل مع والده وكم آلمه، كسر مجاديفي، هكذا عبر الشاب، مع أن أسلوب الشاب معروف بأنه هزلي، إلا أنني لم أره كذلك في ذلك المنشور. تفاعلت كأم وإنسانة أكره القسوة حتى وإن سميت مزاحا، وكتبت له تعليقا بسيطا تمنيت فيه أن يدرك الأهل كم الضرر الذي يقع في نفوس أبنائهم، خاصة الشباب، عندما يتعاملون بقسوة معهم. المفاجأة أن تعليقي البسيط الذي لم يخرج عن كونه تعاطف إنساني لقي ما لقي من استهزاء واستخفاف بل وتهجم. الشباب والشابات الذين رأوا أنني دراما كوين أو استهجنوا مبالغتي بفهم المنشور على أنه إساءة من الأب للشاب، ومنهم من أدلى بدلوه في الشرح أن هذه هي الطريقة الصحيحة في التربية لتنشئ رجلا مش هامل. يخلط الإنسان بين ما اعتاده وبين ما هو صحي له. لقد تعودوا على هذه الطريقة في التعامل لدرجة أنهم أصبحوا يجدونها أمرا عاديا جدا، وعلى الأغلب أنهم بطبيعة الحال سيكررون هذا النمط في علاقاتهم مع أسرهم. المثير للتفكير والتعجب أنهم يرفضون فكرة استهجان القسوة ويعتبرونها أمرا تربويا إيجابيا. وهنا يبرز سؤال آخر، هل تجعل القسوة الطفل أقوى فعلا أم تجعله أكثر قدرة على احتمال القسوة؟ فيجيب الصدى عبارات هينا تربينا هيك وطلعنا أقوياء، أنا بقص عليه وبضربه مشان يصير رجل. لعلها أكثر المفارقات إيلاما داخل الأسرة أن يسمي بعض الآباء والأمهات القسوة حبا والإهانة تربية والتخويف تقوية للشخصية. لكن لماذا يكرر بعض الآباء ما تعرضوا لهم هم أنفسهم؟ تقدم نظرية التعلق مدخلا لفهم المسألة، فالطفل يبني من علاقته بمقدمي الرعاية تصورا مبكرا عن نفسه وعن الآخرين. هل العالم مكان آمن؟ هل أنا شخص يستحق الحب والحماية؟ عندما يكون الوالد أو الوالدة مصدرا متكررا للخوف والإهانة، يصبح من الصعب على الإنسان أن يميز بين حاجته إلى الأمان وبين الشخص الذي يسبب له الخوف. التأديب لا يحتاج إلى الإهانة كي يكون فعالا، وهناك فرق جوهري بين الحزم والإيذاء. القوة الحقيقية ليست أن يتعلم الطفل ألا يتألم من الإهانة، بل أن يتعلم أنه يستحق الاحترام حتى عندما يخطئ. الأهل لا يفقدون السلطة عندما يعتذروا، على العكس، هنا يتعلم الطفل درسا بالغ الأهمية، أن القوة يمكن أن تجتمع مع الرحمة، وأن وضع الحدود لا يحتاج إلى تحقير الإنسان. عروب صبح.

0: إذا حنان استخدمتي دفع عنك المبلغ كما قلت في البداية؟
1: تحدث كان فقط خبر يا نعمات، كان خبر لم نجربه بعد.
0: ما جربتيه لسه؟
1: لا لا لا مازال
0: مازال.
1: الهند تستعد لإطلاق نظام دفع بالذكاء الاصطناعي،
0: هذا اللي تحدثنا عنه في بداية اللقاء، وقلتي بأنه هو لوحده، يعني بتكون أنت مبرمجتي لحاله
1: والله
0: فلوس وبدفعها.
1: والله لا ندري بصراحة، لا ندري كيف سيتم التعامل مع موضوع الذكاء الاصطناعي في الدفع بهذه الطريقة، لأن الهند تتحدث عن تنفيذ مدفوعات رقمية صغيرة نيابة عن المستخدمين عبر نظام الدفع الفوري UPI.
0: صغيرة ماذا تعني؟
1: فمثل
0: يعني 10 يورو،
1: 20 يورو، 30 يورو، 40 يورو مثلا. في البطاقة العادية الآن مع الفيزا لا تتجاوزين مبلغ محدد.
0: نعم.
1: لأنه إذا كان الدفع هكذا بشكل بدون كونتاكت، يعني كما نقول سان كونتاكت، كما كيف نقول بالعربي، بدون تلامس،
0: بدون ما تدخلي بالتلامس نتلامس بصير الدفع.
1: يس يس يس يس. فهذا المشروع يهدف أو يسمح للذكاء الاصطناعي بإتمام هذه العمليات، عمليات شراء ودفع روتينية عادية، يعني تروحي تعملي تشتري مشتريات وما إلى ذلك.
0: نعم.
1: ضمن حدود مالية وضوابط أمنية يحددها المستخدم مسبقا.
0: طيب
1: هو يعني تحددين كل الشروط،
0: كل
1: يعني
0: شيء بتحددي، ولكن أيضا بضل هناك خطر أنه تصوري انه يصير حدا يدخل عليك، يدخل على الموضوع، ولا هو يطق معاه الامور يفكر.
1: والله نعمات شوفي، انا بصراحه حاليا موضوع الذكاء الاصطناعي عندي يعني حلم واحد فقط، ان يمكنني الذكاء الاصطناعي من انه انا اضلني بالبيت وهو يجي يشتغل مكاني. من غير هذا الشيء نعمات لا شيء يهمني في الذكاء الاصطناعي.
0: خلينا نشوف، بس المشكله اذا اجى اخذ مكاننا
1: خليه ياخذ مكانك عادي يا نعمات. عادي، ما في النهايه احنا عندنا مده صلاحيه معينه في الحياه.
0: صلاحيتنا في النهايه يعني
1: صلاحيه، يعني انت تولدين وتموتين، يعني بكره
0: الكل فعلا
1: شفتي نولد ونموت فقط. اما الذكاء الاصطناعي فيولد ويبقى، تخيلي.
0: لا لا سيموت.
1: لا والله يبقى.
0: لا لا سيموت. حنان نسمع اغنيه ونعود بعد ذلك الى الكوتشينج.

0: كوتشينج.
1: نشوفكم الآن مع حنان عبد الله وضيفتها لهذا اليوم طبعا الدكتورة الإعلامية زينب البراوي.
2: يلا معنا الدكتورة زينب. معنا إلي أبيك نو فابيان. يلا معنا الدكتورة زينب البراوي للحديث هذا الصباح عن موضوع الثقة وإقناع الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أصدقاء، كان في مشكلة بالأستوديو والتقني مكننا من إيجاد حل المشكلة، علشان كذا كان في شوية يعني ضجيج. على أي دكتورة، صباح الخير.
3: صباح الخير استاذة حنان على كل المستمعين.
2: صباح النور والفل والياسمين، وانا سعيده جدا انه تكوني معنا هذا الصباح لنتوقف عند هذا الموضوع اللي اليوم ربما هذا من بين المواضيع المهمه جدا، لاننا في عالم مواقع التواصل الاجتماعي، السوشيال ميديا، الانترنت، ان تخاطب الناس، فنحن نخاطب الناس على السوشيال ميديا. بدايه يعني في سؤال بسيط جدا، هل كلنا نستطيع أن نقنع الناس على السوشيال ميديا؟ كلنا بمعنى الجميع بدون استثناء.
3: نستطيع كلنا بدون أي استثناء إذا توفر أربع شروط أو أربع محاور أساسيين لأي حد. واسمحي لي أستاذة حنان، أنا قبل ما أتكلم النهاردة عن الأربع محاور دول اللي يمكنوا أي حد من صناعة محتوى يكون مؤثر ويقدر فعلا يعمل علاقة حقيقية بينه وما بين متابعينه، أنا بس محتاجة أقول حاجة، إن قبل ما أقول إن دي كلام أو خطوات، أنا بالفعل طبقتها على نفسي، وأنا كنت أول واحدة أعمل مليون جنيه دخل من الانستغرام من علاقتي الحقيقية بالمتابعين. فأوريدي صناعة المحتوى بالنسبة لي هي كور أساسي في حياتي، يعني كانت نقلة وكانت شفت أساسي. انستغرام الحمد لله احنا وصلنا 100,000 متابع حقيقيين متفاعلين بيقدروا القيمة اللي أنا بقدمها، وهم كمان بيستفيدوا منها وأنا بستفيد منهم. فبس قبل ما نقول كلام مرسل أو خطوات، لا هي فعلا مطبقة وأنا طبقتها نفسي بالأول.
2: طيب أوكي؟ يا ستي في دينا يا دكتورة، في دينا كلنا آذان صاغية.
3: تسلمي يا أستاذة حنين. أو أول محور هو المصداقية وبناء الثقة زي أي علاقة في الدنيا. أنا لو في علاقتي مع صديقة أو في علاقة ارتباط مع شريك حياة أو في علاقة حتى بجيراني بأصدقائي بمعارفي، أول بند أساسي في أي علاقة هو الثقة. لو الجمهور فعلا أنا قدرت أبني بيني وما بينه جدار قوي من الثقة، خلاص الجمهور ده وثق فيه وبقى هو المتحدث بلساني. فبدل من أنا أدعي الكمال طول الوقت وبينه أن أنا في أحسن صورة وأبهى صورة وعندي كل المعلومات وعندي كل الثقافة الموجودة في العالم موجودة عند زينب البراوي، لا، أنا ببني ثقة معي. وده حصل معايا في بدايتي في التلفزيون. كان حد سألني في أحد الحلقات كده على الهواء، سألني سؤال، قلت له انا فعلا ممكن اكون ناسي الاجابه، خليني اتحقق من المعلومات وارجع لكم مره تانية بيها. ده بيدي ثقه للجمهور ان انا مش شرط الشخص اللي قاعد ده او الشخص اللي بيتكلم على السوشيال ميديا ان هو خبير في كل حاجه. فكرة المصداقية ان انا بدل ما ادعي الكمال ابين له ان انا لا، عادي، مش لازم اظهر بمظهر متحدث اللي عارف كل شيء في الدنيا وان هو ده النجاح. فدي اول حاجة بنيت ثقة مع المتابع. اجي للمحور رقم اثنين، او خلاص انا بنيت الشفافية. رقم اثنين ايه بقى؟ ان انا افهم سيكولوجية المتابع ده. المتابع ده هو بعد يوم طويل جدا من العمل قاعد بقى بيفتح السوشيال ميديا، مش عايز بقى مواعيد جافة، مش عايز وصفة سحرية، هي مش وصفة مقادير الطبخة، هو عايز حاجة تمكنه فعلا وتحلله مشكلة. فالعميل المتابع اللي قاعد يتفرج عليا ده هو عنده حاجة من اتنين، يا عنده ألم يا عنده احتياج. ايه الاحتياج ده؟ لو انا قدرت ألبيله الاحتياج ده او اديله حل للألم اللي هو بيمر بيه، الوجع اللي عنده، انا كده خلاص انا فهمت سيكولوجية المتابع ده وحولته من هو شخص عابر كده بيتصفح في السوشيال ميديا الى انه بقى متابع اساسي عندي. ليه؟ لانه لا، احتياجه موجود عندي. طيب مثلا انا بدل ما اقول له مثلا تعالى نتكلم عن اداره الوقت، اساله سؤال يثير فضوله، اقول له هل تشعر ان اليوم ينتهي قبل ان تبدا مهامك؟ السؤال ده ممكن يخليه انا فعلا يومي بيخلص قبل ما ابدا اعمل الاهداف بتاعتي، فيبدا ينتبه، يبدا يركز. السؤال انا اولا عرفت سيكولوجيته، عرفت ان انا اجذبه ليا، اخطفه عندي في الاكاونت، فلما خطفته خلاص هو هيلاقي حل مشكلته، هيلاقي احتياجه. فمش هيبقى عايز يسيب الاكونت ويمشي، هيبقى عامل لي فولو، هيبقى متفاعل وهيبقى بيتجاوب معايا، ولما اسال سؤال في الكومنتس هيرد. فاذا انا حولته من مجرد شخص عابر لشخص موجود عندي في الاكونت، خلاص بقى عنده ولاء لي.
2: اوكي، هذا أوكي. الولاء، هذا الولاء هذا الولاء الذي نرى بانه يتدبدب ويتغير ويتحول. والشخص اللي متابعك اليوم ممكن متابعك لانه قناعاتك وما تقومين به تعجبه، وبالتالي يوما ما عندما تعلقين على شيء ما يكتشف بانكما غير متفقه. لانه انا بصراحه موجوده على السوشيال ميديا وعندي كوميونيتي، يعني مجموعه من الاشخاص اللي يتابعوني. مشكلتي الكبيره
3: انا من متابعينك
2: اعطيك صح دكتورة، وأنا كذلك معك. فمثلا أنا من بين الأشخاص اللي متابعين على مستوى المغرب الكبير وعلى مستوى الشرق الأوسط، وبالتالي عندما أضع أفكار معينة تخص بلد ما، اللي موجود في الشمال إفريقيا ما بيحبش الموضوع، ولا لما بحط حاجة على المغرب الكبير على شمال إفريقيا، اللي موجود في الشرق ما حبش الموضوع. اللي كان متابعني لأنه مثلا أنا تحدثت في موضوع ما في الإذاعة ولا في التلفزيون وحبه، برجع يقول لي لا، ما أنا في النهاية مش متفق معاك وأنا بعمل لك أنفولو. طيب ما الذي يحدث؟
3: هو أنا كمصنع محتوى مهم أعرف أن أنا يعني لن أستطيع أن أرضي كل الناس.
2: أكيد أكيد،
3: ومش كل الناس هتلاقي الاحتياج بتاعها أو الألم بتاعها حلها عندي. أنا موجود عند فئة معينة من الناس بتجد الشيء اللي هي تريده عندي في الأكاونت. يعني أنا مش الطبيعي أن أنا حتى لو كنت شخصية عامة أن أنا أخلي كل طبقات المجتمع من كل الناس تبقى موجودة عندي، لكن في نسبة منهم، في نسبة عامة جمهور عام، لكن الأغلب هيكون جمهور متخصص هو مهتم بالشيء اللي أنا بقدمه فقط. يعني لو أنا عندي لو أنا سوبر ماركت أو ماركت كبير ومكتوب أنا عندي كل شيء، محدش هيجي لي. اللي عايز أجهزة كهربائية مش بعرف أن أنا عندي ولا لأ، اللي عايز مواد غذائية مش عارف أنا عندي ولا لأ، اللي عايز تعليم وتكنولوجيا مش عارف أنا عندي ولا لأ. لكن لما أكون أنا متخصص في شيء ما، في صناعة محتوى بعينه، أنا هقدر أجذب الجمهور اللي هو محتاج ده، بس محتاج ده سبيشال. يعني ده المحتوى المتخصص ده هو ده اللي انا محتاجاه. انا محتاجه محتوى متخصص في السايكولوجي، او انا محتاجه محتوى متخصص في الاقناع والتاثير والاعلام، فاكيد هيجي هنا. لو انا عايز اكون شخص مؤثر هروح اشوف استاذه حنان عبد الله بتعمل ايه، واروح اتبع خطواتها، اشوف البرامج اللي بتقدمها، اشوف طريقتها في التقديم، فهكون مهتم جدا. ليه؟ لان ده الكور اللي انا عايزه، ده احتياجي. فلو حد تاني عمل انفولو فتأكدي ان هو اصلا مش العميل بتاعك، مش هو ده المتابع الصح.
2: اوكي،
3: فاذا مشي انا مش بزعل، انا ما بقى مبسوط، انا عندي 100,000 متابع. لو قال له بقى 80,000 بس حقيقيين ومهتمين وبيستفيدوا من اللي انا بقدمه وانا بستفيد من وجودهم. يعني لما اجي انا بعمل اعلان عن كورس في الاقناع والتاثير وهم ييجوا يشتركوا فيه، انا استفدت من وجودهم وهم استفادوا من المعلومات والفيديوهات المجانية اللي أنا بقدمها.
2: صح صح.
3: فتفهمتين؟
2: طيب دكتور،
3: أنا مش مهم يبقى عندي كل الناس، أنا مهم عندي فئة معينة أو جمهور معين يكون عندي.
2: هذه الفئة، إذن هذه الفئة كيف يمكن أن نعطيها نصائح؟ قلتي في البداية أربعة محاور لإقناع متابعيك على الأنترنت. هذه المحاور ممكن تعطينا ما هي، لأنه حتى لا أخذ من وقتك وخليك تعطينا هذه المحاور بحكم أن الوقت في داهمنا. تفضلي دكتورة.
3: أول محور هو المنطقية وبناء الثقة، واتفقنا أن احنا نعمل جدار كده من الثقة والشفافية. المحور الثاني لما تكلمنا عن سيكولوجية المتابع، إيه الميد أو إيه البين الموجود عنده. المحور الثالث هو صناعة محتوى مبني على القيمة. يعني أنا ما بديش الجمهور كلام وخلاص أو حديث وخلاص، لا، أنا لازم أديله معلومات تطبيقية يقدر يطبقها في يومه بتحدث له فارق. يعني بعد تطبيق المحتوى ده، يعني أنا بقيس قيمة المحتوى ببعد المشاهدة، هل ما بعد المشاهدة فرق عن ما قبل المشاهدة؟ إذا فرق فعلا في خطوات علمية وعملية ومدروسة ومطبقة، إذا المحتوى ده فيه قيمة حقيقية.
2: إذن المحور الأول الثقة، الثاني المضمون.
3: الثقة؟ لا، الأول الثقة، الثاني فهم سيكولوجية المتابع، الثالث القيمة اللي بيقدمها المحتوى. المحور الرابع بقى التفاعل. خليني لسه في المحور الثالث بس أقول لك نقطة صغيرة كده. هي لو أنا بتكلم مثلا عن الإقناع، ما ينفعش أقول المتابع كن واثق من نفسك، دي كلمة عامة مطاطة، هو فيه إيه؟ طبق إيه في حياته؟ إنما لما أقوله أنا هعطيك ثلاث خطوات عملية إذا طبقتها تقدر تستطيع الإقناع. أول شيء الإنصات الفعال قبل الرد، الشيء الثاني استخدام لغة جسد متوازنة، الشيء الثالث إنك قدم المعلومة والحجة اللي عندك في شكل قصة بدل من إحصائيات وأرقام جافة. أوكي؟ هنا أنا حولت المحتوى ده من مجرد كلام إلى قيمة حقيقية عملية مطبقة. المحور الرابع والأخير هو التفاعل الذكي. أنا بداية النشر بتاعي ده، النشر اللي أنا أنشرته، أنا عملت ببلش خلاص على السوشيال ميديا، دي البداية مش دي النهاية، دي بداية فتح حوار مع المتابع. لما يبعت لي في كومنت يسألني سؤال وأرد عليه وتفاعل معي تفاعل حقيقي مش تفاعل آلي. يعني أنا ضد أن الناس ترد ردود آلية. حضرتك معايا أستاذ حنان؟
2: معاكي والله، مركزة معاكي يا دكتورة.
3: أيوة حبيبتي. الناس تتفاعل بشكل حقيقي إنساني، بتسألني سؤال أرد عليها، تبقى بتستفسر عن شيء معين أكون متواجدة معاها متواصلة معاها، بتشكرني أشكرها. هنا في تفاعل أساسي ما بيني وما بينها، وده بيتوقف على حضرتك يا أستاذ حنان، عملتي كول تو اكشن في المحتوى بتاعك ولا لا؟ يعني انت عرضتي معلومات بدون ما تطلبي كول تو اكشن من المتابع، بدون ما تطلبي منه اجراء حقيقي يعمله. يعني قلت له لو الفيديو ده انت محتاجه مره ثانيه اعمله سيف عشان تلاقيه.
2: ابدا انا ما بعملش الحاجات دي اصلا.
3: لا لازم لازم اساسي في بناء المحتوى ان انا اعمل سي تي اي او اجراء طلب من المتابع. المتابع ده ما ينفعش يدخل باشا كده يشوف المحتوى ويمشي، لا تعالى انت في مطلوب منك شيء، انت اخدت معلومات مجانيه حقيقيه مفيده، انت مطلوب منك انك تعمل شير، انك تعمل سيف الفيديو ده لو هيفيدك، انك ترسله لحد محتاجه، انك تتفاعل معايا في الكومنتات تقول لي ايه من الخطوات اللي انا لو انا اتكلمت على الاقناع مثلا في 3 خطوات اقول له ايه الخطوه اللي انت تفتقدها في محتواك، او ايه الخطوه اللي تفتقدها في الاقناع، ايه الخطوه الموجوده عندك او الميزه الموجوده عندك في الاقناع، فيبدا يتفاعل معايا ويبدا هنا الحوار. هنا بدايه التفاعل في المحتوى مش نهايه التفاعل بان انا عملت وشير على السوشيال ميديا.
2: جميل الدكتورة. دكتورة زينب البراوي، أكيد هذا الحديث لا يمل منه، وسنعود لنتحدث عن الموضوع مرة أخرى معك. شكرا على كل هذه التفاصيل الخاصة ب الثقة وإقناع المتابع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لك.
3: إن شاء الله إن شاء الله. وأي متابع محتاج يشوف باقي الحلقات بتاعتنا على كافيشو يقدر يدخل على كافيشو على إنستغرام أو أستاذة حنان أو الدكتورة زينب البراوي.
2: شكرا دكتورة.
3: شكرا لك.
2: صحة.
3: شكرا. باي باي.

0: إلى مطبخنا العربي هذا الصباح.
1: مذاقات من العالم.
2: بسعدنا تكون معنا لهذا اليوم الشيف لميس حايك. أهلا وسهلا فيك شيف لميس.
3: أهلا فيك يا حبيبتي. أهلين.
2: شو الأخبار؟
3: تمام ماشي الحال.
2: كله تمام. أنت من أي مدينة تحكي معنا؟ من بيروت؟
3: هلأ أنا من جنوب بس هلأ قاعدة ببيروت كرمال وضع الجنوب. إيه.
2: تحياتنا لأهل جنوب. إحنا بنحبكم حبيبي. جداً.
3: ونحن كمان أكيد.
2: وطبخاتكم لذيذة جداً أيضاً. بعرف أنه هناك تميز لطبخات الجنوب مش هيك؟
3: طبعاً طبعاً. يعني إذا بحكي لك عن الأطباق الجنوبية اللي مثل ما عمل يعني لو وصلت للعالمية أكيد بالنهاية بيقولوا لك هاي الطبخة الجنوبية غير شكل.
2: ولا يهمك إن شاء الله هيك بتهدى الأمور وبنيجي عندكم ومنتوق هاي الأطباق الجنوبية.
3: طبعا متشرف فيكم حبيبتي.
2: تسلمي تسلمي. وانتم معروفين جدا الضيافة اللبنانية معروفة والأطباق اللبنانية فيعني اعطينا هاي الأسرار. خلينا نتحدث عن أسرار الضيافة اللبنانية. شو الطبق ولا شو الطريقة اللي بتستضيفوا فيها واللي بتستقبلوا فيها الضيوف؟ ايش اللي بيميز هاي الضيافة اللبنانية؟ حكينا شوي.
3: مظبوط صحيح. لك اول سر من أسرار النجاح الضيافة اللبنانية هي الكرم. يعني اول ما بتقول ضيافة لبنانية كرم الطاولة، كرم الاستقبال، التنوع كمان بالطاولة يعني بالميزة بالأطباق المتنوعة بتكون غنية كتير. والترحيب يعني أول شيء إحنا مني أنا بعرف لما بيجيني الضيف أول شيء بكت حسسي إنه هو ببيته وأهلا وسهلا ونورت وبيت بيتك فهي الجمل اللبنانية نحن اللي نستقبل فيها ضيفنا. فصارت هاي كل القصص عم بحكيكي عنها هي مش بس صارت هوية عن جد هوية لبنانية وجامعة العائلة يلي هي بنفقدها برا. يعني أنا بعرف من أختي بس تجيب أولادها من أمريكا قدي عندهم إشياء يمكن متفوقين علينا قصص معينة بس لما بيجوا على لبنان بيقولوا لها يا ماما العائلة حتى انه لما بنقعد نتعشى او نجتمع على
2: الجمعة
3: بيفكروا هاي دي حفلة انه ماما هاي بارتي بتقولوا لا هيدا غدا عادي هي جمعة العائلة هون مفقودة برضا.
2: صحيح.
3: فهيدا بميز الضيافة اللبنانية.
2: طيب خلينا نتحدث لما يجي عندكم ضيف شو الأطباق اللي لازم تكون موجودة لاستقبال الضيوف وشو بتميز فيها هاي الأطباق؟ خلينا نحكي عن هاي الأطباق.
3: نحن بالمطبخ اللبناني أو حتى بأي بيت لبناني اللي بيساعد حتى إذا أجيك ضيف فجأة يعني عيدة لحالة بتكفي إنه يمكن يجي لعندك فجأة ويكون ترم غدا. البيت اللبناني مليان بيستند على المونة يعني كل شيء موجود عنده.
2: مزبوط
3: وبكميات عرفتي يعني ممكن الفريزر يكون فيها أشياء متلجة تتظهر دغري من مثلا مثل المعجنات الخضرة اللي حول البيت بتحضري دغري جاطة تبولة يعني حتى هون بلبنان مثلا كله حواليك مثلا اللحام دغري بتدقي بتجيب الكبد النية بتولع المشاوي اللي هي عن جد بتبيض الوجه يعني فكله بيتحضر بسهولة وبتكون الطاولة غنية يعني حتى الضيف ما بيحس انه انا هي ما باكلها لا الا ما يلاقي الشيء عن جد حيحبه وينبسط فيه.
2: طيب اعطينا هيك مائدة لضيف هيك وصل عندك اول خلينا نحكي

0: الآن غداً.
1: في العديد من البلدان العربية ترتفع أسعار العقارات والإيجارات مقابل ضعف نمو الأجور، وتزداد صعوبات الحصول على منزل ملائم. فما سبل ضمان الحق في السكن، وخصوصاً للفئات المهمشة والفقيرة؟ الآن غداً مع طارق حمدان، الأربعاء في 2 سبتمبر، 11 صباحاً بتوقيت باريس. شاركونا عبر صفحتنا على الفيسبوك.
0: مونتي كارلو الدولية.
1: قصص على الهواء، مسابقة أدبية بالاشتراك مع مجلة العربي الكويتية. نصوص لمواهب أدبية شابة يختارها شهرياً أحد أبرز النقاد والكتاب، يعلق عليها مباشرة وتقدم قراءتها غادة الخليل. قصص على الهواء صباح كل سبت في برنامج كافي شو في 10:10 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية.
2: العاشرة باستوديوهات مونتي كارلو الدولية في باريس. موعدنا الأخبار مع ريتا خوري. صباح الخير ريتا.
3: صباح الخير، شكرا نعمات. ونبدأ النشرة بالعناوين. الضربات الأمريكية تسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل في إيران، والأخيرة تعلن ضرب أهداف للجيش الأمريكي في الإمارات والكويت والأردن. بوتين يخير أرمينيا بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوراسي. مقتل 16 شخصا في مصر بانقلاب حافلة في جنوب سيناء.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: مع دخول الحرب الأمريكية الإيرانية شهرها السابع، استأنف الطرفان القصف بالصواريخ والمسيرات، إذ استهدفت الغارات الأمريكية محطات الرادار ومواقع الصواريخ في محيط مضيق هرمز، بينما ردت إيران بقصف القواعد الأمريكية في دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت والأردن والبحرين. إلى ذلك قتل 11 شخصا على الأقل في الضربات على إيران ليلة الثلاثاء الأربعاء، كما قتل 7 أشخاص وأصيب 8 آخرون في هجوم صاروخي على محافظة خوزستان، فيما قتل 4 أشخاص كانوا يحضرون حفلة زفاف في مدينة كوهستاك في محافظة هرمزغان. بالتوازي، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن مقتل 4 من عناصره بضربات أمريكية على غرب إيران. وفي سياق متصل، الحرس الثوري يعلن في بيان نشرته وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية إنه شن هجوما مركبا بالصواريخ على القواعد الأمريكية في أربيل، مما أدى إلى تدمير مركز صيانة ومستودعات للمعدات الفنية التابعة للجيش الأمريكي، إضافة إلى تدمير منظومة توجيه منطاد التجسس الأمريكي داخل القاعدة. وفي غزة، أعلنت إسرائيل أنها اعتقلت مسؤول الأمن الداخلي في حركة حماس. في المقابل، أعلنت الحركة اكتشافها للعملية. من غزة مراسلنا وسام أبو زيد.
4: عقب العملية التي نفذتها قوة إسرائيلية خاصة في مدينة غزة، أعلنت حركة حماس رسميا عن أسرها لضابط في جهاز الأمن الداخلي معين العربيد بعد إصابته خلال اشتباكه مع القوة الخاصة. ووفقا للمعلومات الرسمية، فإن العملية أسفرت عن مقتل زوجة العربيد وثلاثة أشخاص آخرين، فيما أصيب عدد من أبنائه بجروح خطيرة. وتتهم إسرائيل العربيد بمسؤوليته عن إخفاء محتجزين إسرائيليين وعدد من كبار مسؤولي حركة حماس خلال الحرب، فضلا عن مساهمته في بناء قدرات الحركة ومحاولة إعادة تأهيل قدراتها. وتمكنت القوة الخاصة من الوصول إلى غرب غزة التي تشهد اكتظاظا كبيرا بالنازحين، قبل أن تنسحب من المنطقة تحت غطاء كثيف من النيران، عقب شن سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة غارات جوية متتالية. ولم تتوقف الهجمات بعد انتهاء العملية، إذ شنت الطائرات الإسرائيلية غارات أخرى على شمالي القطاع، أسفرت عن مقتل أحد أفراد طواقم الدفاع المدني وإصابة آخرين. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو الدولية.
3: وإلى العراق، الذي أعلن عن استكمال استجواب أكثر من 5700 شخص يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية. منيا بالعافية.
5: يتعلق الأمر بخمسة

0: 1700 من السجناء المشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية ينتمون لستين دولة، وبينهم نحو 4000 سوري كان القضاء العراقي بدأ التحقيق معهم بعدما نقلهم الجيش الأمريكي من شمال شرق سوريا إلى العراق إثر انسحاب القوات الكردية من مراكز احتجازهم. وقد أعلن مجلس القضاء العراقي في بيان عن استكمال الاستجواب في ملفاتهم ما يقتضي إحالتهم على المحكمة المختصة. وأكد المجلس أن التحقيقات كشفت عن عناصر خطرة وقيادات من الصف الأول في التنظيم ومعلومات مرتبطة بجرائم جسيمة ارتكبت في حق المجتمع الأيزيدي. وأدت التحقيقات أيضا إلى تسليم فنلندي وأمريكي إلى سلطات بلديهما مؤخرا وإطلاق سراح 7 عراقيين، فيما تتواصل الإجراءات لإطلاق سراح 457 سوريا لغياب أدلة تستوجب استمرار اعتقالهم.
1: قتل 16 شخصا وأصيب 28 آخرون في انقلاب حافلة في جنوب سيناء في مصر على الطريق الممتد بين مدينتي دهب ونويبع السياحيتين على الساحل الشرقي لشبه جزيرة سيناء. وأفادت السلطات بأن المصابين يتلقون الرعاية الطبية من دون ذكر تفاصيل حول أسباب وقوع الحادث. شهدت قمة منظمة شنغهاي في قرغيزستان لقاء متوترا بين الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان. وأكد بوتين أن سعي يريفان للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يتعارض مع عضويتها في الاتحاد الأوراسي ويعد بمثابة إعلان انسحاب عملي، بينما دافع باشينيان عن توجه بلاده نحو الغرب مؤكدا أن التشريعات الرسمية تغني عن الاستفتاء. بهذا الخبر نختم النشرة، عودة إلى كافي شو.
2: شكرا لك ريتا.
3: كافي شو حنان عبد الله نعمات المطري.

0: تحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا. حنان سعيدة جدا طبعا
1: لأنه معايا لونا.
0: لونا
1: لونا يحكي عربي بالفرنسي. أنت يعرف لونا؟
0: بعرف لونا.
1: لونا
0: لونا الجميلة. لونا الجميلة.
1: بونجور يا لونا.
0: كيفك لونا؟ تمام؟ إذا انضمت لنا لونا وبنحيي أيضا شهناز في
1: لونا
0: التنسيق.
1: ولونا شو رأيك؟
0: لونا وشهناز.
1: نون لا
0: لونا
1: يعني مات لونا ونونا. لونا ونونا لونا مع نونا شهناز نون.
0: آه نون. آه أوكي طيب.
1: شفتي.
0: مرحبا للتنتين. كيفكم؟ الآن حنان بعد خليل راح نكون مع جديد الأغنيات وأيضا نتعرف على برامج ميشا خليل وطارق حمدان شو محضرين له هذا اليوم، وسيكون معنا أيضا المساحة الحرة مع
1: سنذهب بكم إلى إصدارات الرواية والكاتب العراقي فائز الشكرجي. هذا اللقاء الشيق الذي جمعني بفائز أدعوكم إلى متابعته في مساحة حرة وهي آخر محطة من كافي شو اليوم.
0: إذا نستمر بالاستماع لأجمل الأغنيات وعادت لنا عزيزة
1: yes.
0: المكتبة طبعا الموسيقية وعادت الأغنيات الجميلة
1: وعادت نعمات وعادت عزيزة وعاد المعمول والكعك العربي والبرازي والمحشي بالدجاج والمحشي بالأرانب.
0: يلا خلينا نتفرج أغنيات
1: وإحنا ما شفنا شيء بس كله رجع.
0: لا شفتي كما شفتي نستمع.

0: وحدة يا أصدقاء.
1: نعم، وكنا نتحدث عن وصفة من أجل طبعا الرشح وما إلى ذلك، ولكن حنان نستمر بأجمل الأغنيات، والآن نستمع لـ BTS، فرقة هذه الفرقة اللي بيحبها الشباب والشابات.
2: BTS اللي قامت بتقليد رقصة جاستن دلوغو بصراحة يعني أبدعت فيها بشكل خطير جدا، وهذا الفيديو أصبح فيديو ترند على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: جميل الغاية. إذا نستمع لهذه الفرقة ثم نعود بعد ذلك.

0: جديد الإصدارات.
1: وبعدما توقفنا عند الضيافة في لبنان ربما سنعود إلى لبنان يا نعمات.
2: نعم، مع جديد نانسي عجرم أغنيتها الجديدة التي طرحت تحمل اسم إشهدي يا ديني عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، وذلك بعد فترة من الترويج لها. أغنية إشهدي يا ديني لنانسي عجرم طبعا من كلمات وألحان كريم عبدو، توزيع موسيقي باسم رزق. من جهة أخرى احتفلت الفنانة نانسي عجرم مع جمهورها ومحبيها بألبومها الجديد نانسي 11. شو رأيك لو نسمع الأغنية؟
1: يس
2: يلا.

0: إلى جديد برامج مونتي كارلو الدولية،
1: برامجنا الرائعة. يعني عمان كنا نتحدث عن روعة هذا العمل الجميل طبعا، وإحنا مستمتعين دائما في وجودنا معاكم. ميشا، ماذا شو تحضيراتك
0: لهذا؟ ماذا
2: حبي فقط
1: ماذا يحدث؟
2: حبي فقط علق على العمل. هو فعلا أنه العمل متعب لأنه في شغل كتير، ولكن هناك لذة الميكرو، لذة التحدث،
1: تنسي كل شيء
2: عن جد. هذا اللي قلنا عم نتحدث حقيقة عنه، أنه قدي في تحديات ممكن نواجهها في حياتنا اليومية في هذا العمل من كل النواحي.
1: نعم.
2: ولكن بننسى كل شيء في اللحظة التي نجلس فيها.
0: والله والله اليوم استيقظت على فيديو على إنستغرام، واحد ميمزح بيقول له قديش أنت تعبان من عملك بس بتحب عملك.
2: صحيح.
0: يعني عم يفرجي أنه هو شوفه، أنا خلاص زهقت من العمل بس بحب عملي لأنه فعلا هذا عمل أحبه. بس هيك الحياة. يلا
2: إلى أين تحديدا وقتها بيكون في ردود فعل من المستمعين على العمل اللي عم نعمله. هيدا كنت استطردت يعني بين قوسين بين قوسين. مراسي اليوم رح يكون في عنا مرسى واحد طويل. رح تكون حلقة تكريمية للفنان الفلسطيني سليمان منصور اللي فارقنا الأسبوع الفائت.
1: طبعا لوحته التي لا تنسى والتي ستبقى
2: جمل المحامل.
1: نعم.
2: يعني حمل القدس ليس فقط من خلال هذه اللوحة على ظهره، وإنما في كل لوحاته كانت القدس موجودة، كانت فلسطين موجودة. نعم. ولكن بعناصر بصرية، بعناصر فنية جميلة جدا، تحدى الواقع ولكن من خلال الفن، من خلال مواقفه حتى السياسية. صحيح. عبر عنا من خلال فنه. رح طبعا رح يكون في عنا نخبة من الفنانين والباحثين في مجال الفن للمشاركة في هذه الحلقة الخاصة التكريمية لسليمان منصور. رح يكون في معنا مرام مصاروي، رح يكون في معنا تيسير بركات اللي هو فنان تشكيلي، رح يكون في معنا إيهاب بسيسو اللي هو شاعر وأكاديمي وكان وزير الثقافة الأسبق، إضافة إلى رؤوف الحاج يحيى اللي هو أيضا فنان وباحث في مجال الفن.
0: وهذا يكفي.
2: هذا يكفي. مرام مصاروي هي كمان محاضرة وباحثة أيضا في مواضيع الصدمة والفقدان الفلسطيني. تحديدا رح نتحدث معها عن يعني سليمان منصور ولد قبل عام فقط من النكبة، وكيف النكبة أثرت الصدمات المتتالية أيضا. أكيد. أثرت عليه كإنسان اللي عاش طفولة صعبة جدا،
0: وكانت واضحة طبعا من خلال أعماله
2: وعلى أعماله الفنية. طبعا تيسير بركات كان صديق العمر، رفيق البدايات، ويعني أسسوا معا العديد من المؤسسات الثقافية والفنية اللي ما زالت موجودة اليوم. فبعتقد أنه
1: هذا كافي لما تشوفي يعني أصلا لما تشوفي جبل المحامل بتفهمي بعتقد كل القضية الفلسطينية. بس إلى أين سيذهب هذا الجمال؟
0: سمرة.
1: أين سيرسو؟
0: ميشا،
2: على كل حال هذه الحلقة الخاصة ستكون في موعدنا المعتاد في 12:10
1: السادسة
2: الإعادة في 6:01 كما تحبين نعمات المطاري
1: بالتوقيت الفرنسي.
2: بالتوقيت الفرنسي، كونوا على الموعد وإلى اللقاء بعد قليل.
0: شكرا ميشا.
1: نذهب الآن إلى الآن الآن غدا، يعني تجيش مزبوط بس ما شو مشكلة الآن غدا
3: إلى برنامج الآن غدا.
1: نعم.
0: خلاص راح أصير أقول لك صباح الخير الآن غدا. كيف حالك؟
3: كيف الحال حنان؟
1: ماذا يحدث في الآن غدا؟
3: مرحبا عماد.
1: أهلا.
0: مرحبا طارق.
1: بدناش مرحبا فورا.
3: في برنامج الآن غدا لدينا بعض المحطات. المحطة الأولى لها علاقة بالحق بالسكن نعمات وحنان. في العديد من البلدان العربية ترتفع أسعار العقارات، ترتفع الإيجارات أيضا مقابل ضعف نمو الأجور. إذا نظرنا على خارطة الأجور في المنطقة العربية وخصوصا في البلدان التي تواجه صعوبات اقتصادية، يعني لما نحكي عادة عن مناطق أو بلدان الخليج، لم تتغير كثيرا الأجور منذ أكثر من عقدين، يعني عم نحكي 20 سنة مع تحسنات طفيفة جدا مقابل ارتفاع كبير
1: كبير جدا في
3: في أسعار العقارات، في أيضا
1: في المعيشة أيضا
3: الإيجارات طبعا تزداد الصعوبات، صعوبات الحصول على منزل ملائم تزداد خصوصا لجيل الشباب، تزداد أيضا عند الفئات الفقيرة والمهمشة. اليوم نتساءل ما سبل ضمان الحق في السكن وخصوصا للفئات المهمشة والفقيرة، وكيف تحدد أسعار يتحدد أسعار العقارات في المنطقة العربية، وما الذي يتحكم بهذه الأسعار؟ يعني في ظل أوضاع اقتصادية سيئة وتضخم سيء نجد أسعار عقارات يعني ترتفع أكثر وأكثر، ما الذي يفسر ذلك؟ إذن سنناقش الموضوع مع العديد من الضيوف. أحمد عوض مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية ينضم إلينا من الأردن، جورج أبو غزالي مستشار عقاري ينضم إلينا من قطر، حاتم كحلون أكاديمي وباحث في التعمير وتطوير البيئات الحضرية من تونس، وعقيل كاظم التميمي مهندس استشاري من العراق.
1: يعني ليس فقط للفئات المهمشة فقط للتعقيب، ولكن حتى الفئات إذا صح التعبير متوسطة وحتى اللي قادرة شوي تتنفس برضو بالنسبة لها صارت مشكلة السكن.
3: طبعا طبعا لأنه الطبقة المتوسطة هي تتقلص أكثر وأكثر في العديد من البلدان.
1: الملف الآخر،
3: الفقرة الثانية، مجتمعات نذهب فيها إلى الأردن أيضا
1: يعني مرة أخرى،
3: مرة أخرى تصعيد في المنطقة، تصعيد في المنطقة يلقي بظلاله على جداً. العديد من البلدان العربية وخصوصا الأردن في الأيام الأخيرة، يعني هي البلد العربي الذي ربما يواجه الصواريخ الإيرانية. نتحدث عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتداعياتها الاقتصادية على المنطقة، تداعياتها على جيوب الناس، على جيوب المواطنين أيضا. إذا تحدثنا عن الأردن هناك تداعيات اقتصادية كبيرة بدأ الناس يشعرون بها، هناك كلف طاقة أعلى، هناك معيشة أثقل، هناك أيضا مصاريف ربما لا تتوفر بسهولة لدى الكثير من الناس.
1: عمان أغلى من باريس
3: في بعض الجوانب. نعمات جاي حديثا من عمان،
0: أغلى من باريس.
1: أغلى من باريس.
3: أنت تؤكدين ذلك؟
0: أنا رحت المطاعم في عمان، الله يعين الناس من
1: صراحة
0: من في النهاية
3: تكلفة المعيشة،
1: الله يعين الناس.
0: لا لا لا،
1: يجب أن يكون هناك سياسات من الدولة لمساعدة الناس، هذا اللي بنتمناه. والماء أيضا، فيش مي.
3: إذن
1: يلا كمل.
3: نعم، ستنضم إلينا إذن رزان المومني، باحثة متعاونة مع المرصد العمالي وهي متخصصة بالعمل والعمال.
1: ممتاز، إذا نكون جزءا من النقاش.
3: نوجه الدعوة للمستمعين، كونوا دائما جزءا من النقاش، اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، سنقرأ رسائلكم على الهواء مباشرة. الرقم هو 0033-764-4398-55. دائما تعثرون على هذا الرقم من خلال صفحتنا على فيسبوك وإنستغرام الآن.
1: شكرا طارق. شكرا طارق. الآن نستمع لأغنية ونعود.

0: مساحة حرة.
1: أترككم الآن مع حنان عبد الله وطبعا ضيفها الكاتب والروائي العراقي فائز الشكرجي.
2: ضيفي وضيفكم هذا الصباح مستمعينا هو الكاتب العراقي فائز الشكرجي، الذي سينقلنا في كتاباته بين الرواية والسرد السياسي والاجتماعي، ليقدم عوالم تتقاطع فيها الذاكرة العراقية بأسئلة الإنسان والفرد العربي. نتحدث إذن عن مسار الكتابة مع هذا الصباح، وعن الكتب التي جعلت من التاريخ والهوية والإنسان مادة دسمة لتحكى وللتأمل أيضا. أستاذ فايز، صباح الخير وأهلا بك على أثير مونت كارلو الدولية.
3: صباح النور وأهلا وسهلا بإذاعة مونت كارلو، الإذاعة اللي فتحنا عيننا وإحنا مرافقين عليها.
2: جميل جميل، كيف الأمور؟
3: أيام حكمة وهبي وست سلمى الشماع وست فداد.
2: يا سلام يا سلام، عجزتينا يا أستاذ فايز، خلاص عجزت.
3: بس أنا مش كبير، مش كبير
2: واسمعها. أوكي، كيف الأمور؟ حضرتك ببغداد ولا بمكان آخر؟
3: قريب من بغداد، نعم.
2: إذا أردنا أن نقدم للمتابع العربي فايز الشكرجي، ليس من خلال كتاباتك، يعني سنتوقع عندها، سنتوقف عند آخر قصة، سنتوقف عند أسئلة أخرى خاصة بكتب وإصدارات لك، ولكن إذا أردت أن أقدمك لقارئ عربي لم يقرأ لا ولا كتاب من كتاباتك، فكيف يمكن أن تقدم له نفسك ببساطة جدا؟
3: ببساطة جدا، أنا بديت الكتابة مؤخرا. أنا بديت حياتي في المجال الإنساني.
2: نعم.
3: يعني أنا كنت أعمل في الصليب الأحمر والهلال الأحمر في العراق، وبعدين انتقلت إلى الإمارات ودول الخليج. فبدايتي كانت بالعمل الإنساني. فأنا خلال التجربة الإنسانية
2: في العراق، العمل الإنساني في العراق.
3: في العراق، بعدين في الإمارات.
2: في الإمارات، أوكي.
3: أي في دبي. فكنت كان تدرين الهلال الأحمر الإماراتي عدة توسعات كثيرة في العالم، فكانت تمر علي حالات إنسانية، حالات اجتماعية، فكنت أختزنها في داخلي، بس كان يعجبني أكتب. لكن ضيق الوقت والعمل في دين، عمل إنساني، عمل شاق، نوبات تشتغل 24 ساعة. احنا كنا في أزمة كورونا، أي أزمة كورونا، 24 ساعة بالضبط، نوبات من نام. فصعب تقرين تكتبين وتحليل، فكنت أختزن هذه الشغلات في قلبي، في ذاكرتي، في وجداني.
2: أوكي.
3: بعد ما يعني خلاص انتهى العمل وكبرنا ورجعنا للعراق، بديت يعني حتى في الإمارات بديت أول تجربة بالكتابة. بديت يعني هاي الذاكرات اللي عندي، خلينا نقول شو كان شيء أمور موجودة عندي في داخلي محتبسة، طلعتها للوجود.
2: أوكي.
3: أعرف الناس بالعمل الإنساني، بالاجتماعي، وأيضا بالفكري.
2: أكيد نرى هذا في كتاباتك، من خلال ربط ما يحدث أيضا بالإنسان أو الحكاية والإنسان في تجارب معينة. طيب، إلى أي حد يبقى الكاتب العراقي محكوم بتاريخ العراق، بحكم أن قلت أينما أذهب أحمل كل هذا الشيء معايا، يعني حتى عندما يحاول الكتابة عن مكان آخر؟
3: أنا في الأساس يعني ليس ما عندي يعني حب، خلينا نقول الناشنال، المكان اللي أنت تكون عبي، أنا أحب أكون يعني عالم، فأنا يعني أحب الثقافات الشعوب. يعني تلقين هسه لو أقعد مع جزائري، أقعد مع مغربي، أقعد مع مصري، أتحدث معه، أعطيه معلومات عن بلده، كنت أحبها، عندي هوايتي من أنا صغير تكون عندي ثقافات الشعوب. وأسعى إلها وأقرأ لها. قبل كان كتب، يعني ما كانوا كنت مثلا دخوله واكثر، وبعدين الراديو، من خلال الراديو، ليش قلت لك كنت متعلق جدا في اذاعه مونتيكارلو، كانت اذاعه يعني اكثر برامجها كانت ثقافيه. فمن انتقلت للعمل الانساني ظلت هاي عندي، يعني انا يعني احمل افكار العراق، احمل افكار الخليج، احمل افكار الشرق الاوسط، العرب كلهم، يعني ما احب اتفرد بشغله العراق. فحتى كتاباتي كانت تشوفيها عابره للحدود،
2: عابرة للحدود، حتى من خلال العناوين، إلا عنوان أو مشروع هذا مع عنوان إبليس، أنا يعني أنا مش عارفة
3: تعرف. بقول لك شفت أنا مرة كنت في المطار واحد من الناس شاف الكتاب قال لي مو حرام عليك تروج لإبليس؟ قلت له يا حبيبي هذا مو أروج لإبليس، هذا أحارب به إبليس أنا.
2: تحارب به إبليس. على فكرة مستمعينا نحن نتحدث عن إصدارك بعنوان إبليس، وربما إنسان لم يقرأ الرواية ولم يقرأ هذا الكتاب يظن بأنك يا إما تتحدث عن الإنسان كفعل شيطاني إبليس، يا إما تشيطن بعض الأمور. أنا بصراحة لما شفت إبليس ظنيت أنه ربما قلت قد ننتقل إلى عالم إبليس، أو في شيء جذبك لهذه الشخصية تحديدا، صح ولا لا؟
3: شوف يعني سيد حنان، هو طبعا العنوان هو إبليس السيرة الذاتية.
2: هاي حلوة،
3: يعني
2: هاي حلوة
3: أستاذ. يدور على وظيفة يعني.
2: أها تفضل تفضل. لا لا فضول، عندي فضول كبير. تفضل تفضل.
3: حقيقة إحنا تربينا في مجتمعاتنا الدينية إنه دائما التخويف الترهيب التخويف الترهيب، يعني حاولون يجسدون الدين كأنه شيء مثلا مخيف.
2: صح،
3: إذا ما تتبع الصراط راح توقع في النار. إيه يعني ترهيب ترهيب بشكل فظيع. مع أن الله سبحانه وتعالى هو يقدم لنا نفسه يقول بسم الله الرحمن الرحيم.
2: صح.
3: يعني هو الرحمن الرحيم، يعني كله رحمة. فحبيت أظهر نشأة سيدنا آدم. هو الكتاب كله يتكلم عن آدم، يعني ما يعني يتكلم عن طبعا في أغلاط كثير عندنا دخلت وأخوه. فقدمت سيدنا آدم، طبعا من عدو سيدنا آدم كان في البداية والنهاية هو إبليس. فقدمت رواية على شكل رواية، ليست خلينا نقول قراءة دينية، ويعني خلينا نقول ما قالوا يعني بها بدخول باللاهوتيات والشغلة. فكيف انولد سيدنا آدم؟ كيف الله خلق سيدنا آدم؟ وكيف بدأ يعلمه؟ ولمن خلقه؟ خلقه لكي يعمر الأرض. أنت تدرين فمن خلاله حتى دخلت في مجال البيئة.
2: صح.
3: أنت تدرين إحنا كوكبنا جميل جدا.
2: أكيد.
3: يعني
2: أكيد.
3: يعني لا يوجد في الكون كلش قصر العلماء يدورون ويبحثون ويدزون هال مسبارات، ما لقى كوكب جميل مثل الأرض.
2: أكيد أكيد. ولا كوكب بهذه المواصفات الدقيقة، يعني ولا كوكب بهذه المواصفات.
3: اللي مع الأسف إحنا بدينا نخرب وخلينا نشوف هاي الاحتباس الحراري والشغلات كلها من يد الإنسان.
2: طيب خليني أقول لك قصة. نعم تفضل تفضل أستاذ فايز.
3: أنا حتى متعاطف معاكم على هاي الحرائق اللي صارت في باريس. يعني اي والله كنت اتابعها دائما بالراديو معاكم.
2: طيب خليني ارجع لك لابليس واقول لك مره الوالد كنت بحكي معاه وبيقول لي لا يا بنتي لا تخلي الشيطان، لا تخلي ابليس يدخل لك في بالك. قلت له شوف بابا، انا في حياتي كلها من يوم ما فتحت عيني هاد ابليس اللي بيحكوا عنه انا ما شفته، شفت انسان بصفه ابليس.
3: هو إذا دخلتي في كتابي هو دخلتي هو هذا هو
2: فحدثنا إذن عن رمزية إبليس في هذا العمل الأدبي.
3: الكتاب قلت لك يدخل بشكل روائي جميل حتى ما يعني ما يخوف القارئ، لأن ترين الجن والدين وهاي اللوبات يسوون عند الإنسان رد فعل. فأنا سويتها كرواية، رواية إنه الله سبحانه وتعالى لما خلق الكون وخلق الهاي خلق الجن، وخلق أول شيء خلق الجن، لكن بعض الجن كانوا يعني سيئين وكان منهم جيدين عباد. لكن المشكلة العبادة نوبات، إحنا يعني الدين نوبات يكون ظاهرة دين لكن داخله تلقين أكو يصير عند الإنسان أو أي شخص لما يعلى في الدين، مو بالدين في العلم في أي شيء، لما تكون إلى طاقة علمية تكون إلى طاقة دنيوية يصيب نوع من الغرور ومن العنصرية.
2: صح.
3: يعني أنا مثلا خلي أقول أنا مثلا أجيب على الإعلام عندكم، خلي نقول إنسان إعلامي اشتهر باشتهار جدا كبير، داخله إذا كان صافي وحلو يكون العمل مالته جيد، لكن نوبات يأخذ الغرور، أنا صرت مشهور أنا عندي اسم، يتكبر على كل يرى الناس كلهم صغار. هي هاي النقطة، الإنسان إذا أصاب بهذا المرض الإبليسي إنه إن ينظر إلى الناس دنيوية، حتى لو كان مصلية، حتى لو كان صائم، هو فاشل.
2: هل هو رمز، بمعنى أنك تتحدث عن إبليس كرمز يمكن من خلال قراءة الإنسان والسلطة
3: إبليس كان من المتدينين لدرجة أن الله سبحانه وتعالى رفعه إلى الملائكة، دخل في جامعة الملائكة طبعا.
2: وترفع يركع حلو حلو حلو حلو حلو حلو.
3: إبليس كان جن، لكن الله رقى أعطاه هوية، دخله مع نادي الملائكة.
2: طيب ما الذي جذبك إلى هذه الشخصية تحديدا أستاذ فايز؟
3: الحركات الدينية. تدين احنا دائما تأثرنا بداعش.
2: المغالطات ولا الحركات؟ المغالطات ولا الحركات؟
3: ما هي الحركات كلها مغالطات. يعني انت دائما تلقين كل من يستغل الدين في السياسة والحكم، هذا غرض يعني غير صحيح. فأنا حبيت أقول انه الشخص الإنسان الذي مثلا يكون متدينا وينظر إلى الآخر بأنه كافر، بأنه أقل منه مستوى، هذا ليس مؤمن، هذا لا يمتلك الإيمان الحقيقي. وهذا وين صار؟ الله كشف عند إبليس. إبليس كان مؤمنا صحيح؟
2: صح.
3: كان مع الملائكة. أمر بأن يسجد لآدم، لأنه آدم الله خلقه بشكل خلينا نقول عجائبي أو
2: كامل كما صور لنا فيه.
3: والله سبحانه قلت لك هاي الأرض الحلوة راد يهديها إلى آدم، فأصابه الحسد والغرور وما سجد، فانكشف، كشف ذاته الداخلية، عرفت شلون؟ فهذا الشيء احنا عندنا موجود، تلقين انسان يعني تلقيه عدة درجة عالية من التدين ولابس عمامة ولا، لكنه لما تجين تحكين مع دنا شوفي لا، انه هو بس النظرة. يعني أنا أصلي وأصوم، والشخص الثاني لا يصلي ويصوم، أنظر النظرة الدنيوية، هذا هو الخطأ.
2: هل من هنا إذن أتى الحقد والحسد والكراهية والحروب بين البشر؟
3: طبعا طبعا طبعا

0: الثالثة تماما في إذاعة مونتي كارلو الدولية، وهذه نشرة للأخبار.
1: ريت تخوري.
0: نبدأ النشرة بالعناوين. الخارجية في موسكو تستدعي القائم بالأعمال الألماني بعد مواقف مناهضة لروسيا، والشرطة الألمانية تعلن فتح تحقيق في عمل إرهابي. أمين مجلس الأمن القومي الإيراني يتوعد واشنطن باستراتيجية جديدة في الحرب بعد الضربات الأخيرة.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: أوضحت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللاواوي في منشور على إكس اليوم أن حزب الله أطلق طائرتين مسيرتين مفخختين باتجاه القوات الإسرائيلية في مرتفعات علي الطاهر، ما دفع القوات إلى الرد عبر استهداف بنى تحتية للحزب في منطقة النبطية. في هذه الأثناء دخلت قيادة الجيش اللبناني على خط السجال بدحض التشكيك الإسرائيلي بدوره في المناطق التجريبية. من بيروت نيكولا نصيف.
2: دخلت قيادة الجيش اللبناني على خط السجال الدائر من حول دوره في جنوب نهر الليطاني، خصوصا بعد اتهامات ساقتها إليه إسرائيل حيال التشكيك بدوره، بأن أصدرت القيادة اليوم بيانا رفضت هذه الاتهامات، مؤكدة التزامها التوجيهات والمهمات المكالة إليها في الدفاع عن سيادة لبنان وأمنه واستقراره بعيدا من أي حسابات. أتى توقيت الاتهامات الإسرائيلية في مرحلة التحضير لعقد مؤتمر في باريس لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحضور الرئيس اللبناني جوزيف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، الذي تحرك أخيرا في اتجاه أكثر من عاصمة عربية وغربية للحصول على دعم من للجيش، وهو ما لمح إليه بيان القيادة بتأكيده أنها تحظى بثقة الدول الشقيقة والصديقة التي تواصل دعمها للجيش إيمانا منها بأهمية دوره. إلا أن الاتهامات الإسرائيلية للجيش تسابق بدورها قرب انتهاء ولاية اليونيفيل في جنوب لبنان لمنع أي توسيع للجيش كي يحل محلها، مثلما ترفض إسرائيل إحلال قوات أوروبية تنتشر بعد انسحاب قوات اليونيفيل في 31 كانون الأول المقبل بغية إبقاء الجنوب اللبناني مستباحا للاحتلال الإسرائيلي. ولا نصيف بيروت مونتي كارلو الدولية.
0: ومنها نتابع تقديم نشرة الأخبار. مع تواصل التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، توعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي توعد الولايات المتحدة اليوم باعتماد استراتيجية جديدة في مواجهتها بعد الضربات التي استهدفتها هذا الأسبوع. وكتب رضائي في منشور على إكس: عبر هذه المحاولات اليائسة لن تخفقوا فقط في الهروب من أعماق الجحيم الذي أوجدتموه لأنفسكم، بل سترون أيضا في وقت قريب أن استراتيجية إيران الجديدة في الميدان والدبلوماسية وفي مواجهة الحظر الاقتصادي ستحطم أسسكم. على صعيد آخر، دعا رئيس البرلمان الإيراني مواطنيه إلى ترشيد استهلاكهم للوقود في ظل الصعوبات التي تواجهها البلاد لاستيراد كميات كافية من المواد النفطية لتلبية الطلب نتيجة الحساب البحر الأمريكي. ومع تراجع الأمل في احتواء سريع للتوتر وعلى الرغم من اتساع رقعة المواجهات، أعلنت باكستان التي لعبت ولا تزال دور الوسيط بين الطرفين أنها لا تزال متفائلة بإمكانية عودة الجانبين إلى طاولة الحوار. وجهت الحكومة الألمانية رسميا الاتهام إلى روسيا بشأن محاولة هجوم بطائرة مسيرة استهدفت مطار لايبزيغ هالي مطلع الشهر الماضي، معلنة سلسلة من الإجراءات العقابية ردا على ذلك. والتفاصيل معك يا أحلام طاهر.
3: نعم ريتا، نتائج التحقيقات التي أجرتها الاستخبارات الألمانية خلصت إلى أن روسيا مسؤولة عن الهجوم في مطار لايبزيغ الذي وقع في الرابع من آب أغسطس. هذا ما أعلنه وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، الذي أكد أن ألمانيا مستهدفة بمزيد من الهجمات الهجينة من بينها التجسس والتخريب. ونذكر بأن مطار لايبزيغ الواقع شرق ألمانيا يلعب دورا رئيسيا في نقل المعدات العسكرية لحلف الناتو، كما يستخدم قاعدة لشركة الشحن الجوي الأوكرانية أنتونوف. وسبق أن رصدت ألمانيا طائرات مسيرة مشبوهة فوق مواقع عسكرية وصناعية، غير أن هذه الحادثة أثارت مخاوف أكبر الأكبر لأن الطائرة المسيرة كانت تحمل مواد متفجرة. وردا على هذا أعلن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إغلاق القنصلية الروسية في مدينة بون وإنهاء العقد المبرم مع البيت الروسي الثقافي في برلين، وأكد أن ألمانيا ستضغط من أجل إدراج أسماء جديدة على قائمة العقوبات الأوروبية، بالإضافة إلى تجديد قيود سفر المواطنين الروس وزيادة الضغط على الأسطول الروسي الشبح، عقوبات رحب بها الاتحاد الأوروبي. وأعلنت الخارجية الروسية منذ قليل استدعاء القائم بالأعمال لديها.
0: شكرا أحلام. وفي سياق متصل، أعلنت الشرطة الألمانية فتح تحقيق في عمل إرهابي وتشكيل منظمة إرهابية عقب هجوم بعبوات ناسفة استهدفت محطة فرعية للكهرباء قرب يانشفالدي شرقي البلاد. نهاية النشرة، نلتقي بعد أقل من ساعة من الآن. شكرا لكم.

0: ورحب بكم مستمعين في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. سعيدة جدا أن أكون معكم فيها وأن أستضيف بشكل استثنائي دكتورة رضوى فرغلي سيدة الصحة النفسية يوم الأربعاء بشكل استثنائي لأني غايبة غدا لظروف خاصة. إذن ضيفتي اليوم دكتورة رضوى فرغلي الاختصاصية في الأمراض النفسية والعلاقات الزوجية. ستلقي الضوء على الملف التالي: أزمة السنة السابعة حقيقة تهدد الزواج أم أسطورة؟ سنعرف منها ذلك. أنا سأقدم دراسة تتساءل حكة السنة السابعة هل هي أسطورة أم حقيقة علمية؟ باستطاعتكم متابعة الحلقة صوت وصورة من خلال رابط اليوتيوب الذي وضعته سلافة عويشق على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك. شكرا سلافة، شكرا للتنسيق لحلقات الصحة المستدامة مع أطبائنا واختصاصيين. نتابع مسابقتنا اليومية مع دكتورة رضوى فرغلي للفوز باستشارة مجانية معها. أتمنى أن تستمعوا جيدا إلى حلقة اليوم لأنه أكيد سنطرح السؤال من وحي المعلومات التي ستعطينا إياها دكتورة رضوى فرغلي. أول من سيجد الإجابة الصحيحة هو الذي سيفوز بالاستشارة المجانية. حظ سعيد للجميع. بإمكانكم أيضا طرح الأسئلة في الجزء الثاني من حلقتنا على دكتورة رضوى فرغلي على رقم الواتساب، صفحة الفيسبوك صحة المستدامة، رابط اليوتيوب ورقم الاستوديو، وكل هذه الوسائل موجودة على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك. أبدأ الحلقة كالمعتاد بمقولة من وحي الحلقة. مقولة اليوم هي التالية: ليست السنة السابعة هي التي تختبر الزواج، بل السنوات السبع التي مرت من دون أن يسأل الزوجان هل ما زلنا نعرف كيف نحب بعضنا. ماذا تقولين أنت دكتورة رضوى فرغلي؟ أهلا بك.
1: يا مساء الخير على حضرتك وعلى فريق البرنامج الجميل وعلى كل السادة المستمعين، ومبسوطة كالعادة وأنا معكم.
0: شكرا جزيلا. ما رأيك بالمقولة؟
1: يعني بتنفسيني دايما بقول كده أقول إيه طيب؟
0: لا أكيد عندك شيء كتير تقوليه.
1: تسلم تسلم. الحب علاج وشيء عظيم جدا وشيء جوهري في العلاقات، لكن لما ما بنعرفش ازاي نمارس هذا الحب عاطفيا وجسديا ويوميا في الديتيلز او التفاصيل، للاسف الشديد بيعجز هذا الحب عن الحفظ للعلاقة بشكل عام. فالسنوات مش هي الفيصل الحقيقي قد ما هي عمر التفاهم، عمر الاحترام، وعمر الإحساس بالمسؤولية داخل العلاقة.
0: شكرا دكتورة رضوى فرغلي على هذا التعقيب. و سنربط السينما بالواقع. كما تعلمين وكما يعلم الجميع، هناك فيلم مثلت فيه ماريلين مونرو The Seven Year Itch، يلي رسخ بالثقافة الشعبية عذرا الذي رسخ في الثقافة الشعبية فكرة أن الرجل المتزوج قد يشعر بالملل أو الرغبة في البحث عن علاقة أخرى بعد سبع سنوات. برأيك هل حكت السنة السابعة، ما بعرف ليه سموها حكة ما سموها أزمة، هل حكت السنة السابعة لها أساس نفسي وعلمي فعلا، أم أنه السينما هي اللي حولت هالفكرة العابرة من أسطورة إلى حقيقة نصدقها حتى اليوم؟ ما رأيك؟
1: لا، ما فيش فكرة لا سنة خمسة ولا سنة سبعة، وناس بتقول السنة الأولى وناس تقول أول ثلاث سنوات. أعتقد أن ده تعميم يعني قاصر وناتج من بعض التجارب الفردية اللي ممكن تكون حقيقية وبتحصل فعلا، لكنها غير قابلة للتعميم على الجميع كقانون زوادي أو قانون في العلاقات. نعم. العلاقات محكومة من البداية، بيبقى باين ريد فلاجز كده أو ساينز، علامات إن العلاقة دي بيغلب عليها التفاهم والاحترام والمسؤولية، وطبعا محفوفة بمشاعر حلوة ولا لا. في الغالب الاتنين بيبقوا شايفين ولكن عاملين نفسهم مش شايفين لأسباب كتير جدا نفسية واجتماعية أو مادية حتى. لكن مسألة إنه في سنة معينة هي اللي لو تم عبورها بسلام العلاقة تكون في أمان، ده مش موجود. يعني أنا ما شفتوش في شغلي في العلاقات الزوجية، لكن العلاقة هي بروسس، يعني عملية مستمرة بيتم تطويرها كل يوم وكل شهر وكل سنة، وكل موقف بنطلع منه بدرس بنتعلمه وبأزمة بنتجاوزها ومهارات بنكتسبها عشان العلاقة دي تعيش. لكن انه اركز على عدد سنوات معين او على شخص واحد حتى في العلاقة، ده كله ما بيديش نتائج يعني حقيقية وواقعية تفيد العلاقة وتفيد الطرفين.
0: شكرا دكتورة رد. وننتقل إلى هذه الدراسة الآن، دراسة تتساءل حكة السنة السابعة هل هي أسطورة أم حقيقة علمية؟
2: الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
0: هل صحيح أن الزواج يدخل مرحلة الخطر بعد 7 سنوات؟ دراسة أكاديمية تناولت ما يعرف بحكة السنة السابعة، وجدت أن هناك بالفعل نمطا إحصائيا يستحق الانتباه. خطر الطلاق يرتفع خلال السنوات الأولى من الزواج، ثم يصل إلى مرحلة ذروة قبل أن يبدأ بالتراجع. وفي إحدى الدراسات التي اعتمدت على بيانات واسعة من الزيجات في الصين، كانت هذه الذروة قريبة من السنة السابعة، لكن المفاجأة أن الرقم لم يكن ثابتاً، فقد أصبحت ذروة الخطر تحدث في سنوات أبكر لدى الأجيال الأحدث، ما يعني أن السنة السابعة ليست قاعدة ثابتة تنطبق على الجميع. وتوصلت دراسات أخرى من بينها أبحاث اعتمدت على بيانات فنلندية إلى وجود نمط مشابه، خطر الانفصال يرتفع ثم ينخفض مع طول مدة الزواج. إذن هل توجد فعلا أزمة السنة السابعة؟ العلم يقول هناك مرحلة قد تستاد فيها مخاطر الأزمات والانفصال، لكن لا توجد سنة سحرية يتغير فيها الحب فجأة. فربما المشكلة ليست في الرقم 7، بل فيما يتراكم داخل العلاقة خلال السنوات التي تسبقه.
2: الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
0: إذن دكتورة رضوى فرغلي، ربما في سنوات الخمسينات كان 7 سنوات على الزواج هو مرحلة الأزمة، أما اليوم مع نمط الحياة السريع قصمنا 7 لـ3.5. شو رأيك؟ ما رأيك؟
1: هو أنا رأيي بيتوافق مع الفقرة الأخيرة اللي دراسة حضرتك قرتيها من الدراسة بالضبط كده، إن المسألة فعلا مش يعني مش عدد سنوات قد ما هي العلاقة في تطورها سواء كانت ناضجة أو عكس ذلك. هل فعلا بينا مساحة بتخلي دي علاقة حقيقية relationship، ولا حاجة كده أقرب للسيتويشنال شيب اللي هو المواقف المتتالية أو العلاقة الموقفية اللي حتى لو معها ورقة شرعية أو معها أطفال أو معها مدة طويلة هي في حقيقتها مش علاقة. هو ده الفرق اللي لازم ندور عليه كزوجين. هل أنا فعلا في علاقة شراكة؟ هل أنا في علاقة عاطفية؟ هل أنا في علاقة يعني مؤسسية للزواج وعندنا أسرة وأولاد؟ ولا هي حاجة تانية تشبه العلاقة دي وأنا حط عليها الليبل بتاع علاقة زواج أو علاقة حب؟ ده السؤال الجوهري اللي دايما بعلمه للأفاضل اللي بيجوا عند العيادة
0: في استشارات زوجية.
1: بالضبط، تفضلي.
0: نعم دكتورة رضوى فرغلي، إذن هل من الممكن القول أنه أزمة السنة السابعة قد تكون في بعض الحالات مجرد اسم لطيف لأزمة أعمق، مثلا الشعور بالإهمال، البحث عن الإشباع العاطفي خارج الزواج؟ هل هناك فعلا علاقة بين مرور السنوات وارتفاع احتمالات الخيانة مثلا؟ يعني كلما زادت السنوات كلما شعر الرجل أو شعرت المرأة بأنه عليها أن ترى خارج البيت أو أن تبحث عن عاطفة.
1: قناعتي دايما كدكتورة نفسية، نعم، الخيانة قد يكون لها بعض الأسباب لكن لا مبرر لها ولا أعذار.
0: نعم.
1: لا طول السنين ولا قصر السنين ولا حتى سوء العلاقة.
0: نعم.
1: ولا العيوب اللي في الشريك. ببساطة الشخص اللي عنده شريك حياة مش عاجبه، حتى لو هو إنسان رائع وكويس، بس مش عاجبه، مش متناغم معاه، مش متوافق معاه جسديا أو نفسيا أو عاطفيا، أي حد عنده شريك حياة مش متوافق معاه أو بينه وبينه مشاكل، ببساطة شديدة يقدر يسيبه ويمشي ويعمل علاقة أخرى. الخيانة لا مبرر لها ولا أعذار لها. دي نقطة. النقطة الثانية إنه مش بالسنين برضو، لأنه أنا شفت ناس لسه في خطوبة وبيخونوا،
0: نعم.
1: في كتب كتاب وبيخونوا في زواج مبت يعني في بداية الزواج
0: أثناء شهر العسل أنا سمعت
1: وبيخونوا.
0: نعم.
1: الخيانة هي صفة بذيئة في الشخص.
0: نعم.
1: يخون الإنسان لأنه خاين.
0: نعم.
1: يخون الإنسان لأنه مهدورة كرامته وبيدور على إثبات ليها مع كل علاقة. يخون الشخص لأنه ما عندوش مواجهة أو شجاعة في حل المشاكل. يخون الشخص لأنه هو نفسه مستباح. يخون الشخص لفقدانه للثقة وتقدير الذات. يخون الشخص لأنه بيهين نفسه قبل ما يهين الآخرين. فبالتالي الخيانة صفة بذيئة، الشخص هو المسؤول عنها. حد هيقول لي لا، أحيانا الزوج والزوجة بيأثروا، صحيح صحيح تماما، ولكن زي ما قلت شريك حياتك مقصر أو مش عاجبك، قدامك ثلاث حلول. إما إن أنت بتواجهه وتقول له أنا مش عاجبني ده، فينحل ينحل يعني يتحل عني وحل عنك، ينحل المشاكل اللي بيننا.
0: نعم.
1: يا إما الشخص خلاص هو بيعلن إنه ما عادش قادر يكمل في هذا الطريق، إنما أسيب علاقة مركونة وأعمل علاقة تانية موازية ايا كان اسمها ايه، علاقه افتراضيه، علاقه حقيقيه، علاقه على الفون، علاقه حب، علاقه جنس، ايا كان النوع. فده ده لاني انا اخترت بارادتي الكامله اني اقوم بهذا الفعل، ملوش علاقه بانه عدى علينا سنين طويله واحنا زهقنا من بعض. وما فيش حاجه اسمها الراجل بيمل عشان كده بيروح يدور على علاقه تانية، ده مش صحيح. هو لانه لو هو بس ملل هيدور بينه وبين شريك حياته على حاجه تقلل الملل ده، لكن الحقيقه برضه هو بيروح يدور على علاقه تانية لان هو عاوز يدور على علاقه تانية لاسباب كتير بنسبه 90% تخصه هو ما تخص شريك الحياه،
0: يعني تخص التركيبه النفسيه للشخص. طبعا. نعم. يا ترى دكتورة رضوى فرغلي، كيف يعرف الإنسان أنه يشعر بالملل من العلاقة فقط وليس أنه لم يعد يحب شريكه أو شريكته؟ وهل يمكن أن نخلط أحيانا بين انطفاء الشغف وانتهاء الحب؟
1: لو الحب موجود هو نفسه شامل للباشن أو الشغف
0: شغف.
1: أو الحماس في العلاقة، بس هو ممكن يتغير شكله. يعني الحب بيتغير شكل التعبير عنه أو شكل إحساسنا بيه أحيانا مع طول المدة، مع الألفة، مع المسؤوليات، مع الضغوط، مع العشرة الطويلة. ولكن الحب الحقيقي مش بينتهي، لكن ممكن يتغير شكله. يعني الاندفاعية اللي بتبقى في بداية الحب، الحماسة العالية، الشوق اللي أقرب للوسواس القهري، ما بنامش الليل ولازم يعني وحشني وانت بعيد وحشني وانت معايا، دي حالة رائعة جدا يعني كل اللي عاشها محظوظ، لكن مش بتستمر لأسباب كتير، منها أسباب بيولوجية، أسباب اجتماعية، أسباب نفسية. لكن الحب نفسه بيفضل موجود، يعبر عن نفسه في الالتزام بالعلاقة.
0: نعم.
1: يعبر عن نفسه بالانتماء للشريك الحياة، يعبر عن نفسه بالمسؤولية تجاه العلاقة دي، يعبر عن نفسه بخوفي عليك، باحتوائي ليك، بأنك أنت بتسندني وأنا بسندك في رحلة الحياة القاسية، أنت ونس ليا وأنا ضوء ليك في عتمة المسؤوليات والمشاكل، أنت وجودك بس معايا بيطمني، الإحساس بالأمان والأمن، ده كله جزء مهم جدا من الحب، أو هو نفس الحب، مش بس التعبيرات الخارجية والشعرية مع أهميتها واحتياجنا ليها. لما الشخص بيحس بملل، لسؤال حضرتك الأولاني، لازم يفرز، يعني أسأل نفسي هل أنا مضغوط من العلاقة ولا من برا العلاقة؟ لو مضغوط من برا العلاقة بلاقي شريكي عشان ما أحلش عليه وأسقط عليه المشاكل اللي برا. طب لو مضغوط من جوه العلاقة برضو لازم أناقش وأشوف ليه، هل في تقصير، هل في ألفة سلبية، هل في نوع من الفتور الجنسي، الفتور العاطفي. ما هي العلاقة دي عاملة زي الزرع، محتاجة سماد، محتاجة هواء، محتاجة شمس. لو ما فيش ليها مقومات البقاء عمرها ما هتبقى، هتموت. العلاقات تشبه أصحابها، تشيخ وتمرض وتموت. إذن لازم أنا أعمل لها مقومات الحياة. العلاقات تحتاج مجهود، ما فيش حاجة اسمها أصل الشغف خلص. طب ما خلص، ما احنا بنعمل له رصيد، ما بنتولدش بيه. الطرف الثاني مش هو المسؤول بس عن انه يضخ شغف وحماس في العلاقه، انا كمان مسؤول. العلاقه ممكن تفسد من طرف واحد لكن لا يمكن تنجح الا بمجهود الطرفين المستمر والحرص عليها. هل عندنا مشاكل بنكمكمها كده ونحطها تحت السجاده ونقول ان احنا ما عندناش مشاكل وبنراكم لحد ما بتبقى العلاقه معدنيه ما فيش فيها غير الصفير اللي بيحصل من احتكاك المعادن ببعض، ولا لا هي كل شويه بتتجدد وبنخصبها وبنشوف المشاكل ونحاول نحلها ونتحمل اللي ملوش حل ونتكلم مع بعض وندردش مع بعض ونضحك مع بعض؟ هل علاقه فيها مشاكل جنسيه واحنا مش عايزين نعترف بيها عشان احساسنا بالكبرياء المجروح؟ يعني لازم ندور. عشان كده العلاقات الزوجيه في الاستشارات، يعني الناس اللي بتروح لاستشارات زوجيه او حتى استشارات ما قبل الزواج، دي حاجه مهمه جدا جدا جدا، لانه بتخلينا كل شويه بنعمل تشيك اب على صحه العلاقه. زي ما احنا كده كل 6 شهور او كل اكتر او اقل بنروح نشيك على اسناننا ونعمل تحاليل ونطمن ان احنا صحتنا تمام، ما عندناش حاجه ناقصه. العلاقات كده كمان. شكرا.
0: نعم شكرا لك. يا ترى هل من طبيعة الإنسان أن يقل اهتمامه بالشخص عندما يشعر أنه أصبح مضمونا مثل ما بيقولوا بالجيبة، يعني خاصة بعد سنوات من الزواج؟ وبرأيك أنت دكتورة رضوى فارغالي، كيف يمكن للزوجين الحفاظ على الإحساس بأنه العلاقة ما زالت تستحق الاهتمام، تستحق التعب، العمل، الجهد؟
1: في مقولة صعبة شوية بس واقعية، آفة الإنسان أنه يعتاد كل شيء. يعني أي حاجة حضرتك بتبذلي جهد كبير جدا عشان تحصلي عليها بيفضل ليها وهج ودهشة لمدة ما، وبعد شوية كتير مننا يألف هذا الإنجاز أو هذه النعمة أو هذا العطاء أو الشيء اللي حصل عليه ويبدأ يتعامل معي على أنه عادي وموجود. ليه؟ لأنه في جزء كده الدماغ بيحب يريح نفسه ويستف الحاجات الآمنة والمضمونة وما يبذلش فيها جهد كبير، لأنه بيوفر جهده وطاقته لحاجات تانية على حافة الخطر. ده حاجة في إيقاع حياتنا كلها. من عيوب ده انه لما يبقى معايا شريك حياة كويس ابدأ اقول خلاص هو موجود، هو موجود، ابدأ ربما اهمل شيء من اناقتي النفسية، اناقتي الجسمانية، اناقتي الشكلية، اناقة التعامل، اناقة العلاقة الخاصة. تصبح العلاقة عادي. العادي ده لما بيتسلل للعلاقة هو عامل زي السوسة اللي بتنخر في الخشب أو بتنخر في أي شيء، مع الوقت بتفرغه من محتوى، يبقى فراجايل كده من جوه، يبقى هش، يبقى مش موجود، مكسر. هل العلاقة إمتى نحس إنها تستحق إن احنا نناضل عشانها؟ لما تكون الأساسيات بتاعتها كويسة. أساس البيت بتاع حضرتك ممتاز، لكن من عوامل الرطوبة، من عوامل الجو، من أي شيء تأثر، يبقى أنا أبدأ أرمم فيه. لكن أساسيات العلاقة اللي هي الاحترام والتفاهم والانتماء والإخلاص للعلاقة، لو مش موجود العلاقات دي إحنا بنحاول نبلط المحيط يعني.
0: نعم.
1: للأسف الشديد.
0: جميل. المحيط بعد أكبر من البحر.
1: مش كده؟
0: كده دكتورة رضوى. يا ترى متى تكون التضحية من أجل الزواج واستمرار الزواج دليل على النضج، على الحب، ومتى تتحول إلى التنازل عن الذات وإلغاء للاحتياجات الشخصية والخاصة؟
1: لما يمس الكرامة، ولما تكون من طرف واحد، ولما تكون ملهاش نتائج ملموسة، ولما تكون ما بتفيدنيش أنا وتفيد الطرف التاني في نفس الوقت. يعني أنا بضحي مثلا ماديا، الطرف التاني مأنتخ ما عندوش استعداد إنه يصرف، ولو بيصرف على الكفاف. أنا بصرف عاطفيا وبهتم وبجيب هدايا وبقول كلام حلو وبطبطب وبحتوي، والعلاقة عبارة عن حضن كبير بيضم الطرف التاني. الطرف التاني لا مبالي، الطرف التاني مش شايفني، الطرف التاني حاططني في كورنر ان انا اللي طول الوقت بدفع فواتير. أنا مثلا بدي عاطفيا وجنسيا، الطرف الثاني مستقبل فقط مفعول به. هنا التضحية ما بقتش تضحية، هنا أنا بشتري وجودي في العلاقة، ومع الوقت ببقى بشتري في سراب، لأنه المفترض لما أنا بقدم خطوة اللي قدامي يجري عليا أكتر. لما أنا بقدم حاجة حلوة الآخر بيغرف ويديني لأنه مقدر، لأنه ممتن، لأنه مش بنحسبها وقتها ده قد ده ولا لا. لكن لما أنا طول الوقت اللي بضحي بس وبدي بس والآخر مفيش خالص، هنا ما بقتش تضحية، هنا المشكلة بقت عندي مش عند الطرف التاني. أنا دايما أقول بص في ورقتك، شوف أنت إيه الاحتياجات والرغبات والمركبات النقص النفسية وتاريخك الطفولي وصدماتك اللي بتخليك تتنازل لدرجة أنك أحيانا بتتنازل عن كرامتك وكبريائك في العلاقة. أنت شريك حياة تنضرب، بتتهان، بيتاخد فلوسك، محروم عاطفيا، محروم جنسيا، ومع ذلك أنت مستمر في العلاقة. العيب مش على الطرف التاني لوحده، العيب عليك أنت كمان، لأن أنت عندك من التكوين النفسي اللي مخليك تلهس وراء هذا السراب. ولكن بنسميه تسمية حلوة، اني بضحي، اني اديت عمري، اللي محدش طلب ان حضرتك تدي عمرك للعلاقة، من غير عمرك ده ما يتقدر ويتشال تاج على الراس. تضحية تبقى حلوة ومطلوبة وشيء انساني لما اللي قدامي احس انه ابرشيت او ممتن للشيء اللي انا بقوله. الاصيل تقولي لي صباح الخير يشيلها لي الجميلة، لكن قليل الاصل لو اديتيه عين من عينيكي هيفضل شاعر ان ده الطبيعي، انت ما عملتيش حاجه. شكرا.
0: آخر سؤال قبل أن نستمع إلى المحطة الغنائية وأن نأخذ أسئلة مستمعينا، دكتورة رضوى فرغلي، لو عاد بنا الزمن إلى بداية أي زواج مثلا، بما أنه اليوم في كتير أزواج عم يسمعونا، هل تنصحين الأزواج أنه يتعلموا كيف يحبون بعضهم البعض فقط، أم أنه الأهم هو أنه يتعلموا كيف يختلفون ويتعاملون مع الخلافات، وما المهارة التي لو اتقنها الزوجان منذ بداية الزواج لتجنبوا الكثير من الأزمات أثناء الزواج؟ هيدا استشارة كاملة.
1: حبدأ بالسؤال الأخير، التواصل الفعال في إطار الاحترام.
0: نعم.
1: أي خلاف في الدنيا ممكن يتحل، ولو ما تحلش ما يأثرش علينا لما أكون بناقشه وبتفاهم فيه باحترام وهدوء. إذا المهارة دي موجودة بضمن ان الاثنين دول يا بيعيشوا باحترام يا بيفرقوا باحترام. ادي اول حاجه.
0: نعم.
1: طيب الحاجه الثانيه انه اعلمهم يحبوا ويعبروا عن حبهم ازاي، لان ده مطلوب واحتياج رئيسي في اي علاقه. واعلمهم ازاي يختلفوا، لما حد بيسالني اتجوز مين كنت عامله هاشتاج اسمه اتجوز مين.
0: نعم.
1: من ضمن الاجابات اتجوز، ايوه اتجوز اللي تعرف تتخانق معاه. لما تلاقي حد بيتخانق معاك بشياكه باحترام، ده مكسب. لان ليه بقى؟ لان كلنا وقت الهدوء ووقت الروقان كلنا محترمين، كلنا بارعين، لكن وقت الخلافات والخصومه وتضارب المصالح بيبان المعدن الحقيقي، ان كان فالسو وجولد بليتد كده ولا هو فعلا معدن ذهب، ده بيبان وقت الخلافات. فتلاقي وقت الخلافات يزاح الستار عن مكنونات العقل والقلب ويتصرح بيها بعنف، اللي بيكرهك هيبان، اللي شايل منك هيبان، اللي مش بيحترمك هيبان، اللي بيستغلك هيبان. ليه؟ لانه مفيش كنترول وقتها على المشاعر وقاعد هادي، مفيش فلتر بيراقب ايه اللي يطلع وايه اللي ما يطلعش. فده بيبان وقت الخلاف. عشان كده اتجوز اللي تعرف تختلف معاه، اللي تعرف تتخانق معاه وانت امن. اتجوز الشخص الآمن. يعني ايه آمن؟ آمن في خلافه، آمن وانت حاضر في حياته، آمن وانت غايب عن عينه، آمن وانت معاك وانت ما معكش اي شيء. لكن الشخص غير الآمن ده علاقة خطر. شكرا.
0: شكرا لك دكتورة رضوى فرغلي على كل هذه المعلومات الهامة جدا. جدا اليوم حول أزمة الزواج في السنة السابعة، وكما فسرت لنا هذه الأزمة هي أسطورة، ولكن الأهم هو كيف يتعامل الزوجان مع بعضهما البعض وكيف يفهمان الزواج والشراكة. شكرا جزيلا لك، أذكر بأنك اختصاصية في الأمراض النفسية والعلاقات الزوجية، معنا على الخط مباشرة من القاهرة. وأذكر مستمعينا بأنهم يستطيعون التواصل معك من خلال الكتابة إلينا، من خلال إرسال رسائل صوتية على رقم الواتساب الخاص ببرنامجنا 00336072949972. أيضا تحت رابط اليوتيوب على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك، أو من خلال الاتصال بنا إلى استوديو البث المباشر، هذا هو الرقم 00336932331. ننتظر كل مشاركاتكم، ننتظر تفاعلكم الدائم والرائع معنا. شكرا ريتا محمود في قسم هندسة الصوت والإخراج، شكرا سلافة عويشق في قسم التنسيق. الشكر الكبير لكم مستمعينا على المتابعة والوفاء. نعود إليكم بعد هذه المحطة الغنائية.

0: الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
1: أرحب بكم مستمعينا مجددا في حلقة اليوم، ومجددا أرحب بضيفتي العزيزة الدكتورة رضوى فرغلي الاختصاصية في الأمراض النفسية والعلاقات الزوجية، معنا على الخط مباشرة من مصر من القاهرة. أهلا بك مجددا دكتورة رضوى فرغلي. معك فتحنا هذا الملف، أزمة السنة السابعة في الزواج، هل هي حقيقة تهدد الزواج أم أسطورة؟ وشرحت لنا طبعا هذا الموضوع. الآن سنأخذ أسئلة مستمعينا على رقم الواتساب، صفحة الفيسبوك، رقم الاستوديو، رابط اليوتيوب، وسنبدأ من سلطنة عمان مع غالب، يتصل بنا من مسقط. إذن من هناك، ألو ألو، مساء الخير غالب.
2: مساء النور،
1: أهلا وسهلا فيك، شكرا على اتصالك.
2: شكرا
1: غالب،
2: جدا شكرا.
1: أنت في أي سنة من الزواج؟ أي سنة من الزواج؟
2: أهم شيء أنه تعطيني وقت.
1: لا رح أعطيك وقت، بس قلي بأي سنة بالزواج أنت اليوم؟
2: تقريبا الحين 18 سنة.
1: 17 يعني العمر كله.
2: 18
1: سنة.
2: أمين إن شاء الله.
1: تفضل دكتورة رضوى، عم تسمع.
2: قبل أنا أشكرك جدا أول شيء، وأشكر السلاطة صراحة مبدعة، بس هي دائما مستعجلة للأسف.
1: نعم سلافة مستعجلة، لا سلافة تحترم الوقت.
2: أنا أريد أسلم عليها، أسلم عليها أسهل عن حال، هي على طول خليك على الخط.
1: سلافة المرة القادمة السيارة مع غالب. إذن أنت تعلم أنه سلافة ممثلة كبيرة في العالم العربي.
2: جدا. صحيح. نعم. أعرفها صراحة، وأنا معجب فيها صراحة.
1: نعم. كلنا معجبين بالسلافة. ومعجبين بدكتورة رضوى فرغلي. تنتظر سؤالك.
2: دكتورة رضوى عالم ثاني صراحة. أنا كثير أتابع، حتى بديت أتابع تيك توك في أوقات لما كنت يعني عندي فرصة يعني صراحة. تابعتها وشفت يعني ملامحها صراحة، إنسانة متزنة جدا جدا جدا، ونفس الشيء ردودها وعلاقها صراحة. أنا أتمنى أشارك بس ما حصل وقت، والشرف لي اليوم أكلمها معكم في برنامج الصحة المستدامة.
1: شكرا.
2: على العموم دكتورة شوفي، أنا تقريبا يمكن 18 سنة متزوج، بس أنا عن مقولة سونيتا اللي قالت 7 سنوات، ممكن هذه المقولة صحيحة، ممكن 7 سنوات أو 14 سنة أو 21 سنة. أنا أتفق مع على هذه المقولة. ليش؟ لأن أعتقد في الزواج التقليدي هذا ممكن مقولة تصير، أما زواج الحب والتعارف وفترة الخطوبة الطويلة ممكن ما تصيب. أنا سؤالي دكتورة بخصوص موضوع ثاني، العلاقة بين الزوجين لما يكون علاقة طبيعية جدا، مش علاقة حب، طبيعية كزوج وزوجة، حتى الحب يظهر على أن هذا زوجي لازم أحبه، هذه زوجتي لازم أحبه، مش حب يعني العاطفة أو حب المشاعر، ما شيء هذا. عشان كذا الحب أو الزواج يتلاشى تدريجيا وينتهي، بس ما نعرف كيف ممكن نستمر حياتنا تكون بشكل حب أكثر. للأسف أنا أشوف الحب يتلاشى وينتهي ويصير انفصال. ما أعرف وش تشوفي دكتورة.
3: يعني إيه السؤال؟
2: نعم. السؤال كيف يعني نقوي العلاقة بعد زواج مثلا 18 سنة كشخصي أنا، يعني هل ممكن الزواج نخليه بطريقة أقوى على الرغم الطرف الثاني ممكن ما يتقبل؟ هذه المشكلة ترى، أنت ممكن تنصحينا أعملوا كذا أعملوا كذا بس الطرف الثاني ما يتقبل.
3: لا أنا بشوف إن كل شخص لازم ينصح نفسه الأول يا غالب، يعني الإنسان يبقى صادق مع نفسه ويسمع للطرف الثاني، أنت شايفني إزاي، انت شايف تقصيري في ايه وعطائي في ايه. يعني ما نسمعش لنفسنا بس، لازم نسمع كمان للطرف التاني اللي انا سميته التواصل الفعال، التواصل الحقيقي. دي نقطة مهمة جدا، ان الناس تقعد مع بعض كل فترة وتتكلم تطمن على صحة العلاقة، ما نكتفيش ان احنا بنتهم بعض وبس، لان كل واحد بيشوف التاني بنظرته هو لكن مش بنظرة الطرف الاخر. ادي نقطة مهمة. النقطة التانية، ما فيش حاجة اسمها أسلم إن الحب بعد عدد معين من السنين بينتهي. أنت قلت الجملة دي، ده مش صحيح. أنا قلت بس إن شكله بيتغير، التعبير عنه بيتغير من المسؤوليات. احنا بنكبر، احنا نفسنا احتياجاتنا بتتغير، رغباتنا بتتغير. ادي برضو نقطة تانية. النقطة التالتة انه الحب لوحده مش كافي لإقامة علاقة مستقرة مستمرة. احيانا احنا بنقعد نبحث عن سراب في احترام، في اكتيفيتيز او يعني نشاطات مشتركه. الاستمرار في ممارسه العلاقه بشكل محترم للطرفين، مشبع للطرفين، ده اكتر شيء بيخلي العلاقه تقوى وتستمر. مش بس ان انا اقعد ادور على حاجه كانت موجوده وفاكر انها راحت، او عندي تصور ان اقدر احصل عليها من حته تانية. والناس اللي تلاقي عندها مشاكل في العلاقات، أنا دايما بشور عليهم روحوا لاستشاري علاقات زوجية يسمع لكم ويشوفوا المشكلة فين بالضبط. شكرا يا غالب.
1: شكرا غالب على اتصالك بنا. أتمنى أنه تكون إجابة دكتورة رضوى هيك أجابت عن تساؤلاتك. شكرا دكتورة رضوى على كل هذه النصائح هامة جدا، مش بس لغالب ولكل المستمعين الذين يطرحون هذه التساؤلات. ننتقل إلى مصر، نعود لعندك مع هذه الرسالة الصوتية التي وصلتنا من مستمعينا هناك.
4: زوجتي 45.
1: هل من الممكن أن نعيد الرسالة ريتا؟ لم نسمع شيئا من فضلك. إذا نستمع إلى رسالة مستمعينا من مصر.
4: أبلغ من العمر 55 عاما وزوجتي 45. لأسباب صحية تم إزالة الرحم وعندنا 3 بنات. زوجتي لم تعد تشعر برغبة في لقاء جنسي. ما العمل؟
1: نعم، إذن سؤال من صميم الحياة الزوجية ومصدر خلافات وطلاق.
3: تمام. أولا العلاقة مش بتبقى وقت الرخاء بس ووقت الضرر نتأفف منها، دي حاجة. الحاجة التانية انه في حالة زي كده يعني ربنا يكمل شفاها، لازم تروح تتابع مع طبيب امراض نساء علشان يعرف الاشياء اللي بيتم فقدانها مع خسارة الرحم. في هرمونات بيتم فقدانها، في مواد لازم يتم تعويضها، سبليمنتس معينة لازم تاخدها، ومع ده لازم تروح لاستشارة نفسي علشان يبدأ يأهلها نفسيا للمرحلة الجديدة. إزالة جزء من الجسم ده شيء قاسي جدا على أصحابه، ربنا يعني يعين الناس يا رب ويعافيهم، وبيحتاج التعامل مع هذه الصدمة لأنها بتختلف في تأثيراتها من شخص لآخر. فدول شقين مهمين جدا. تالت حاجة مهمة إن الرغبة جزء أساسي منها هو الفكرة، العلاقة، التقبل. احيانا في عوامل نفسيه بتقف وراء الموضوع ده، زي مثلا احساس الشخص انه خلاص ما بقاش كافي، بقى ناقص حته، او انه يكون بيتوجع وبيتالم والطرف التاني مثلا مش مقدر، او انه يكون ناقصه بعض زي ما قلت بعض المواد اللي بتبقى تفرز في وجود الرحم والمبايض والجزء الهرموني ده محتاج تظبيط علاجي علشان الامور ترجع لنصابها الصحيح. يعني احنا عندنا 3 عوامل يلعبوا دور في المساله دي. ما اقفش على انه خلاص زوجتي ما عادش عندها رغبه وانا متضايق مثلا، لا، ما انت لازم نحط نفسنا مطرح الطرف التاني ونتكلم معاه ونحاول نقنعه بهدوء انه يدور على مصلحته هو اولا ومصلحه العلاقه المشتركه ثانيا. ولانه احيانا بعض الناس وانا كنت بشتغل فتره في العلاج التدايني يعني او العلاج النفسي اللي عندهم امراض كرونيك مزمنه، وشفت قد ايه الشخص لما بيبقى مريض مرض مزمن او بيستأصل جزء من جسمه خلاص بيحاول يبعد كنوع من الحيله الدفاعيه، ان قبل ما تسيبني اسيبك. حاجة بنسميها كده استباق التخلي أو التخلي الاستباقي، يعني قبل ما أنت تفكر أنه أنت تسيبني أنا، لا، أنا هسيبك. قبل ما أنت تبعد وتتضايق مني أنا هبعد. أنا ساعات بيكون واعي ده وساعات لا. فإحنا محتاجين هنا طبيب عادي ومعالج نفسي. شكرا.
1: نعم، شكرا دكتورة رضوى فرغلي. ننتقل إلى السودان مع هذه الرسالة النصية التي وصلتنا من مستمعينا هناك، بيقول مساكم سعيد، تحية طيبة لدكتورة رضوى الفرغلي المتميزة، تحياتي لك سونيتا ناظر. سؤالي الأول، إذا الشخص محدود الدخل تزوج

0: إذا حنان استخدمتي دفع عنك المبلغ كما قلت في البداية؟
1: تحدث كان فقط خبر يا نعمات، كان خبر لم نجربه بعد.
0: ما جربتي لسه؟
1: لا لا لا مازال.
0: مازال؟
1: الهند تستعد لإطلاق نظام دفع بالذكاء الاصطناعي.
0: هذا اللي تحدثنا عنه في بداية اللقاء، وقلتي بأنه هو لوحده، يعني بتكون أنت مبرمجتي لحاله
1: والله
0: الفلوس وبدفعها.
1: والله لا ندري بصراحة، لا ندري كيف سيتم التعامل مع موضوع الذكاء الاصطناعي في الدفع بهذه الطريقة، لأن الهند تتحدث عن تنفيذ مدفوعات رقمية صغيرة نيابة عن المستخدمين عبر نظام الدفع الفوري UPI.
0: صغيرة ماذا تعني؟
1: فمثل
0: يعني 10 يورو،
1: 20 يورو، 30 يورو، 40 يورو مثلا. في البطاقة العادية الآن مع الفيزا لا تتجاوزين مبلغ محدد.
0: نعم.
1: لأنه إذا كان الدفع هكذا بشكل بدون كونتاكت، يعني كما نقول سان كونتاكت، كما كيف نقول بالعربي، بدون تلامس،
0: بدون ما تدخلي بالتلامس بالتلامس بصير الدفع.
1: يس يس يس يس. فهذا المشروع يهدف أو يسمح للذكاء الاصطناعي بإتمام هذه العمليات، عمليات شراء ودفع روتينية عادية، يعني تروحي تعملي تشتري مشتريات وما إلى ذلك.
0: نعم.
1: ضمن حدود مالية وضوابط أمنية يحددها المستخدم مسبقا.
0: طيب هو خطر،
1: يعني تحددين كل الشروط،
0: كل
1: يعني
0: شيء بتحددي، ولكن أيضا بضل هناك خطر أنه تصوري انه يصير حدا يدخل عليك، يدخل على الموضوع، ولا هو يطق معاه الامور يفكر.
1: والله نعمات شوفي، انا بصراحه حاليا موضوع الذكاء الاصطناعي عندي يعني حلم واحد فقط، ان يمكنني الذكاء الاصطناعي من انه انا اضلني بالبيت وهو يجي يشتغل مكاني. من غير هذا الشيء نعمات لا شيء يهمني في الذكاء الاصطناعي.
0: خلينا نشوف، بس المشكله اذا اجى اخذ مكاننا
1: خليه ياخذ مكانك عادي يا نعمات. عادي، ما في النهايه احنا عندنا مده صلاحيه معينه في الحياه.
0: صلاحيتنا في النهايه يعني
1: صلاحيه، يعني انت تولدين وتموتين، يعني بكره
0: الكل فعلا
1: شفتي نولد ونموت فقط. اما الذكاء الاصطناعي فيولد ويبقى، تخيلي.
0: لا لا سيموت.
1: لا والله يبقى.
0: لا لا سيموت. حنان نسمع اغنيه ونعود بعد ذلك الى الكوتشينج.

0: كوتشينج.
1: نترككم الآن مع حنان عبد الله وضيفتها لهذا اليوم طبعا الدكتورة الإعلامية زينب البراوي.
2: يلا يلا معنا الدكتورة زينب. معنا إلي أفيك نو فابيان. يلا معنا الدكتورة زينب البراوي للحديث هذا الصباح عن موضوع الثقة وإقناع الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أصدقاء، كان في مشكلة بالأستوديو والتقني مكننا من إيجاد حل المشكلة، علشان كذا كان في شوية يعني ضجيج. على أي دكتورة، صباح الخير.
3: صباح الخير استاذة حنان، صباح الخير على كل المستمعين وانتو كله.
2: صباح النور والفل والياسمين، وانا سعيدة جدا انه تكوني معنا هذا الصباح لنتوقف عند هذا الموضوع اللي اليوم ربما هذا من بين المواضيع المهمة جدا، لاننا في عالم مواقع التواصل الاجتماعي، السوشيال ميديا، الانترنت، ان تخاطب الناس، فنحن نخاطب الناس على السوشيال ميديا. بداية يعني في سؤال بسيط جدا، هل كلنا نستطيع أن نقنع الناس على السوشيال ميديا؟ كلنا بمعنى الجميع بدون استثناء.
3: نستطيع كلنا بدون أي استثناء إذا توفر أربع شروط أو أربع محاور أساسيين لأي حد. واسمحي لي أستاذة حنان، أنا قبل ما أتكلم النهاردة عن الأربع محاور دول اللي يمكنوا أي حد من صناعة محتوى يكون مؤثر ويقدر فعلا يعمل علاقة حقيقية بينه وما بين متابعينه، أنا بس محتاجة أقول حاجة، إن قبل ما أقول إن دي كلام أو خطوات أنا بالفعل طبقتها على نفسي، وأنا كنت أول واحدة أعمل مليون جنيه ده من الانستجرام من علاقتي الحقيقية بالمتابعين. فأرادي صناعة المحتوى بالنسبة لي هي كور أساسي في حياتي، يعني كانت نقلة وكانت شفت أساسي. انستجرام الحمد لله احنا وصلنا 100,000 متابع حقيقيين متفاعلين بيقدروا القيمة اللي أنا بقدمها، وهم كمان بيستفيدوا منها وأنا بستفيد منهم. فبس قبل ما نقول كلام مرسل أو خطوات، لا هي فعلا مطبقة وأنا طبقتها نفسي بالأول.
2: طيب أوكي؟ يا ستي في دينا يا دكتورة، في دينا كلنا
3: اذان صاغيه. أيوة. تسلمي يا استاذه حنين. اول محور هو المصداقيه وبناء الثقه زي اي علاقه في الدنيا. انا لو في علاقتي مع صديقه او في علاقه ارتباط مع شريك حياه او في علاقه حتى بجيراني باصدقائي بمعارفي، اول بند اساسي في اي علاقه هو الثقه. لو الجمهور فعلا انا قدرت ابني بيني وما بينه جدار قوي من الثقه، خلاص الجمهور ده وثق فيا وبقى هو المتحدث بلساني. فبدل من أنا أدعي الكمال طول الوقت وبينه أن أنا في أحسن صورة وأبهى صورة وعندي كل المعلومات وعندي كل الثقافة الموجودة في العالم موجودة عند زينب البراوي، لا، أنا ببني ثقة معي. وده ما حصل معايا في بدايتي في التلفزيون. كان حد سألني في أحد الحلقات كده على الهواء، سألني سؤال، قلت له انا فعلا ممكن اكون ناسي الاجابه، خليني اتحقق من المعلومات وارجع لكم مره تانية بيها. ده بيدي ثقه للجمهور ان انا مش شرط الشخص اللي قاعد ده او الشخص اللي بيتكلم على السوشيال ميديا ان هو خبير في كل حاجه. فكرة المصداقية ان انا بدل ما ادعي الكمال ابين له ان انا لا عادي مش لازم اظهر بمظهر المتحدث اللي عارف كل شيء في الدنيا وان هو ده النجاح، فدي اول حاجة بنيت ثقة مع المتابع. اجي للمحور رقم 2، او خلاص انا بنيت الشفافية. رقم 2 ايه بقى؟ ان انا افهم سيكولوجية المتابع ده. المتابع ده هو بعد يوم طويل جدا من العمل قاعد بقى بيفتح السوشيال ميديا، مش عايز بقى مواعيد جافة، مش عايز وصفة سحرية، هي مش وصفة مقادير الطبخة، هو عايز حاجة تمكنه فعلا وتحلله مشكلة. فالعميل المتابع اللي قاعد يتفرج عليا ده هو عنده حاجة من 2، يا عنده ألم يا عنده احتياج. ايه الاحتياج ده؟ لو انا قدرت ألبيده الاحتياج ده او اديله حل للألم اللي هو بيمر بيه، الوجع اللي عنده، انا كده خلاص انا فهمت سيكولوجية المتابع ده وحولته من هو شخص عابر كده بيتصفح في السوشيال ميديا الى انه بقى متابع اساسي عندي. ليه؟ لانه لا، احتياجه موجود عندي. طيب مثلا انا بدل ما اقول له مثلا تعالى نتكلم عن إدارة الوقت، اساله سؤال يثير فضوله، اقول له هل تشعر ان اليوم ينتهي قبل ان تبدا مهامك؟ السؤال ده ممكن يخليه انا فعلا يومي بيخلص قبل ما ابدا اعمل الاهداف بتاعتي، فيبدا ينتبه، يبدا يركز. السؤال انا اولا عرفت سيكولوجيته، عرفت ان انا اجذبه ليا، اخطفه عندي في الاكونت، فلما خطفته خلاص هو هيلاقي حل مشكلته، هيلاقي احتياجه. فمش هيبقى عايز يسيب الاكونت ويمشي، هيبقى عامل لي فولو، هيبقى متفاعل وهيبقى بيتجاوب معايا، ولما اسال سؤال في الكومنتس هيرد. فاذا انا حولته من مجرد شخص عابر لشخص موجود عندي في الاكونت، خلاص بقى عنده ولاء ليا.
2: اوكي، هذا أوكي. الولاء، هذا الولاء هذا الولاء الذي نرى بانه يتدبدب ويتغير ويتحول. والشخص اللي متابعك اليوم ممكن متابعك لانه قناعاتك وما تقومين به تعجبه، وبالتالي يوما ما عندما تعلقين على شيء ما يكتشف بانكما غير متفقه. لانه انا بصراحه موجوده على السوشيال ميديا وعندي كوميونتي، يعني مجموعه من الاشخاص اللي يتابعوني. مشكلتي الكبيره
3: انا من متابعينك
2: يعطيك صح دكتورة، وأنا كذلك معك. فمثلا أنا من بين الأشخاص اللي متابعين على مستوى المغرب الكبير وعلى مستوى الشرق الأوسط، وبالتالي عندما أضع أفكار معينة تخص بلد ما، اللي موجود في الشمال إفريقيا ما بيحبش الموضوع، ولا لما بحط حاجة على المغرب الكبير على شمال إفريقيا، اللي موجود في الشرق ما حبش الموضوع. اللي كان متابعني لأنه مثلا أنا تحدثت في موضوع ما في الإذاعة ولا في التلفزيون وحبه، برجع يقول لي لا، ما أنا في النهاية مش متفق معاك وأنا بعمل لك أنفولو. طيب ما الذي يحدث؟
3: هو أنا كمصنع محتوى مهم أعرف أن أنا يعني لن أستطيع أن أرضي كل الناس.
2: أكيد أكيد،
3: ومش كل الناس هتلاقي الاحتياج بتاعها أو الألم بتاعها حلها عندي. أنا موجودة عند فئة معينة من الناس بتجد الشيء اللي هي تريده عندي في الأكاونت. يعني أنا مش الطبيعي أن أنا حتى لو كنت شخصية عامة أن أنا أخلي كل طبقات المجتمع من كل الناس تبقى موجودة عندي، لكن في نسبة منهم، في نسبة عامة جمهور عام، لكن الأغلب هيكون جمهور متخصص هو مهتم بالشيء اللي أنا بقدمه فقط. يعني لو أنا عندي لو أنا سوبر ماركت أو ماركت كبير ومكتوب أنا عندي كل شيء، محدش هيجي لي. اللي عايز أجهزة كهربائية مش بعرف أن أنا عندي ولا لأ، اللي عايز مواد غذائية مش عارف أنا عندي ولا لأ، اللي عايز تعليم وتكنولوجيا مش عارف أنا عندي ولا لأ. لكن لما أكون أنا متخصص في شيء ما، في صناعة محتوى بعينه، أنا هقدر أجذب الجمهور اللي هو محتاج ده، بس محتاج ده سبيشال. يعني ده المحتوى المتخصص ده هو ده اللي انا محتاجاه. انا محتاجه محتوى متخصص في السايكولوجي، او انا محتاجه محتوى متخصص في الاقناع والتاثير والاعلام، فاكيد هيجي هنا. لو انا عايز اكون شخص مؤثر هروح اشوف استاذه حنان عبد الله بتعمل ايه، واروح اتبع خطواتها، اشوف البرامج اللي بتقدمها، اشوف طريقتها في التقديم، فهكون مهتم جدا. ليه؟ لان ده الكور اللي انا عايزه، ده احتياجي. فلو حد تاني عمل انفولو، فتأكدي ان هو اصلا مش العميل بتاعك، مش هو ده المتابع الصح.
2: اوكي،
3: فاذا مشي انا مش بزعل، انا ببقى مبسوطه، انا عندي 100,000 متابع. لو قال له بقوا 80,000 بس حقيقيين ومهتمين وبيستفيدوا من اللي انا بقدمه وانا بستفيد من وجودهم، يعني لما اجي انا بعمل اعلان عن كورس في الاقناع والتأثير وهم ييجوا يشتركوا فيه، انا استفدت من وجودهم وهم استفادوا من المعلومات والفيديوهات المجانيه اللي انا بقدمها.
2: صح صح،
3: فهمتيني؟
2: طيب دكتور،
3: انا مش مهم يبقى عندي كل الناس، انا مهم عندي فئة معينة أو جمهور معين يكون.
2: هذه الفئة، إذن هذه الفئة كيف يمكن أن نعطيها نصائح؟ قلتي في البداية أربعة محاور لإقناع متابعيك على الأنترنت. هذه المحاور ممكن تعطينا ما هي، لأنه حتى لا أخذ من وقتك وخليك تعطينا هذه المحاور بحكم أن الوقت في داهمنا. تفضلي دكتورة.
3: أول محور هو المنطقية وبناء الثقة، واتفقنا أن احنا نعمل جدار كده من الثقة والشفافية. المحور الثاني لما تكلمنا عن سيكولوجية المتابع، إيه النيد أو إيه البين الموجود عنده. المحور الثالث هو صناعة محتوى مبني على القيمة. يعني أنا ما بديش الجمهور كلامه وخلاص أو حديث وخلاص، لا، أنا لازم أديله معلومات تطبيقية يقدر يطبقها في يومه بتحدث له فارق. يعني بعد تطبيق المحتوى ده، يعني أنا بقيس قيمة المحتوى ببعد المشاهدة، هل ما بعد المشاهدة فرق عن ما قبل المشاهدة؟ إذا فرق فعلا في خطوات علمية وعملية ومدروسة ومطبقة، إذا المحتوى ده فيه قيمة حقيقية.
2: إذا المحور الأول الثقة، الثاني المضمون.
3: الثقة؟ لا، الأول الثقة، الثاني فهم سيكولوجية المتابع، الثالث القيمة اللي بيقدمها المحتوى. المحور الرابع بقى التفاعل. خليني لسه في المحور الثالث بس أقول لك نقطة صغيرة كده، هي لو أنا بتكلم مثلا عن الإقناع، ما ينفعش أقول المتابع كون واثق من نفسك، دي كلمة عامة مطاطة، هو فيه إيه؟ طبق إيه في حياته؟ إنما لما أقوله أنا هعطيك ثلاث خطوات عملية إذا طبقتها تقدر تستطيع الإقناع. أول شيء الإنصات الفعال قبل الرد، الشيء الثاني استخدام لغة جسد متوازنة، الشيء الثالث إنك قدم المعلومة والحجة اللي عندك في شكل قصة بدل من إحصائيات وأرقام جافة. أوكي؟ هنا أنا حولت المحتوى ده من مجرد كلام إلى قيمة حقيقية عملية مطبقة. المحور الرابع والأخير هو التفاعل الذكي. أنا بداية النشر بتاعي ده، النشر اللي أنا أنشرته، أنا عملت ببلش خلاص على السوشيال ميديا، دي البداية مش دي النهاية، دي بداية فتح حوار مع المتابع. لما يبعت لي في كومنت يسألني سؤال وأرد عليه وتفاعل معي تفاعل حقيقي مش تفاعل آلي. يعني أنا ضد إن الناس ترد ردود آلية. حضرتك معايا أستاذ حنان؟
2: معاكي والله، مركزة معاكي يا دكتورة.
3: أيوة حبيبتي. الناس تتفاعل بشكل حقيقي إنساني، بتسألني سؤال أرد عليها، تبقى بتستفسر عن شيء معين أكون متواكلة معاها متواصلة معاها، بتشكرني أشكرها. هنا في تفاعل أساسي ما بيني وما بينها، وده بيتوقف على حضرتك يا أستاذ حنان، عملتي كول تو اكشن في المحتوى بتاعك ولا لا؟ يعني انت عرضتي معلومات بدون ما تطلبي كول تو اكشن من المتابع، بدون ما تطلبي منه اجراء حقيقي يعمله. يعني قلت له لو الفيديو ده انت محتاجه مره ثانيه يعمله سيف عشان تلاقيه.
2: ابدا انا ما بعملش الحاجات دي اصلا.
3: لا لازم لازم اساسي في بناء المحتوى ان انا اعمل سي تي اي او اجراء طلب من المتابع. المتابع ده ما ينفعش يدخل باشا كده يشوف المحتوى ويمشي، لا تعالى انت في مطلوب منك شيء، انت اخدت معلومات مجانيه حقيقيه مفيده، انت مطلوب منك انك تعمل شير، انك تعمل سيف الفيديو ده لو هيفيدك، انك ترسله لحد محتاجه، انك تتفاعل معايا في الكومنتات تقول لي ايه من الخطوات اللي لو انا اتكلمت على الاقناع مثلا في 3 خطوات، اقول له ايه الخطوه اللي انت تفتقدها في محتواك، او ايه الخطوه اللي تفتقدها في الاقناع، ايه الخطوه الموجوده عندك او الميزه الموجوده عندك في الاقناع، فيبدا يتفاعل معايا ويبدا هنا الحوار. هنا بدايه التفاعل في المحتوى مش نهايه التفاعل بان انا عملت وشير على السوشيال ميديا.
2: جميل الدكتورة. دكتورة زينب البراوي، أكيد هذا الحديث لا يمل منه، وسنعود لنتحدث عن الموضوع مرة أخرى معك. شكرا على كل هذه التفاصيل الخاصة ب الثقة وإقناع المتابع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لك.
3: إن شاء الله إن شاء الله. وأي متابع محتاج يشوف باقي الحلقات بتاعتنا على كافيشو يقدر يدخل على كافيشو على الإنستجرام، أو أستاذة حنان أو الدكتورة زينب البراوي.
2: شكرا دكتورة.
3: شكرا لك. شكرا. باي باي.

0: إذن؟ إلى مطبخنا العربي هذا الصباح.
1: مذاقات من العالم.
2: بسعدة تكون معنا لهذا اليوم الشيف لميس حايك. أهلا وسهلا فيك شيف لميس.
3: أهلا فيك يا حبيبتي. أهلا.
2: شو الأخبار؟
3: تمام ماشي الحال.
2: كله تمام. أنت من أي مدينة تحكي معنا؟ من بيروت؟
3: هلا أنا من جنوب بس هلا قاعدة ببيروت كرمال وضع الجنوب. إيه.
2: تحياتنا لأهل جنوب. إحنا بنحبكم جدا.
3: ونحن كمان أكيد.
2: وطبخاتكم لذيذة جدا أيضا. أنا بعرف إنه هناك تميز لطبخات الجنوب مش هيك؟
3: طبعا طبعا. يعني اذا بحكي لك عن الاطباق الجنوبيه اللي مثل ما عم يعني لو وصلت للعالميه اكيد بالنهايه بيقولوا لك هاي الطبخه جنوبيه غير شكل.
2: ولا يهمك ان شاء الله هيك بتهدى الامور وبنيجي عندكم وبنتوق هاي الاطباق الجنوبية.
3: طبعا متشرف فيكم حبيبتي.
2: تسلمي تسلمي. وانتم معروفين جدا الضيافة اللبنانية معروفة والأطباق اللبنانية فيعني اعطينا هاي الأسرار. خلينا نتحدث عن أسرار الضيافة اللبنانية. شو الطبق ولا شو الطريقة اللي بتستضيفوا فيها واللي بتستقبلوا فيها الضيوف؟ ايش اللي بيميز هاي الضيافة اللبنانية؟ حكينا شوي.
3: مظبوط صحيح. لك اول سر من أسرار النجاح الضيافة اللبنانية هي الكرم. يعني اول ما بتقول الضيافة اللبنانية كرم الطاولة، كرم الاستقبال، التنوع كمان بالطاولة يعني بالميزة بالأطباق المتنوعة بتكون غنية كتير. والترحيب يعني أول شيء إحنا مني أنا بعرف لما بيجيني الضيف أول شيء بتحسسيه إنه هو ببيته. وأهلا وسهلا ونورت وبيت بيتك فهي الجمل اللبنانية نحن اللي نستقبل فيها ضيفنا. فصارت هاي كل القصص عم بحكيكي عنها هي مش بس صارت هوية عن جد هوية لبنانية. وجامعة العائلة يلي هي نسيدها برا يعني أنا بعرف من أختي بس تجيب ولادها من أمريكا قدي عنده الأشياء يمكن متفوقين علينا قصص معينة بس لما بيجوا على لبنان بيقولوا لها يا ماما العائلة حتى انه لما بنقعد نتعشى او نجتمع على غدا
2: الجمعة
3: بتفكروا هيدي حفلة انه ماما هاي بارتي بتقولوا لا هيدا غدا عادي هي جمعة العائلة ما هون مفقودة برضا.
2: صحيح
3: فهيدي بميز الضيافة اللبنانية.
2: طيب خلينا نتحدث لما يجي عندكم ضيف شو الأطباق اللي لازم تكون موجودة لاستقبال الضيوف وشو بتميز فيها هاي الأطباق؟ خلينا نحكي عنها.
3: نحن بالمطبخ اللبناني أو حتى بأي بيت لبناني اللي بيساعد حتى إذا يجيك ضيف فجأة يعني هيدي لحالة بتكفي إنه يمكن يجي لعندك فجأة ويكون ترم غدا. البيت اللبناني مليان بيستند على المونة يعني كل شيء موجود عنده.
2: مزبوط مزبوط.
3: وبكميات عرفتي يعني ممكن الفريزر يكون فيها أشياء متلجة تتظهر دغري من مثلا مثل المعجنات. الخضرة اللي حول البيت بتحضري دغري جط التبولة. يعني حتى هون بلبنان مثلا كله حواليك مثلا اللحام دغري بتدقي بتجيب الكبد النية بتولع المشاوي اللي هي عن جد بيض الوجه يعني فكله بيتحضر بسهولة وبتكون الطاولة غنية يعني حتى الضيف ما بيحس انه انا هي ما باكلها لا الا ما يلاقي الشيء عن جد حيحبه وينبسط فيه.
2: طيب اعطينا هيك مائدة لضيف هيك وصل عندك اول خلينا نحكي فجأة ما كنتش محضر حالك شو اللي الأطباق اللي بتكون موجودة وبتعمليها هيك بسرعة؟ أنا بعرف إنه يعني أنا متذكرة إنه ما في ضيف بيدخل البيت وخاصة لما يكون فترة غدا ولا فترة عشاء إلا لازم يأكل شو ما كان موجود في البيت.
3: ما هي هي حتى لو كان البعض عم يعني أنا بالحديث بكلام مع هيدا لو كان الأكل بسيط بس الأثر اللي تتركيه بالضيف
2: أكيد
3: بس يروح هيدا هو اللي شو حاس هيدا لحاله بيكفي إنه حيضل
2: والله صحن حمص وتقبولة وبطاطا مقلية طبعا. بتجنن تسوى الدنيا.
3: ما هي هي بتعمل الحمص التقبولة الورق عنب حتى لو عندك لبنة مثلا بتعمليها بالثوم بتطوميها عندك هيك صحن الزيتون صحن المقدوس وانت عاملة طبق رئيسي ببيتك مثلا نقول طبخين لنقول ملوخية وحطيتي هيدي الأصناف جنبها خلص عبيت الطاولة.
2: صحيح.
3: عندي معجنات عندي مثلا كباب بالثلاجة احنا الشعب اللبناني معروفين هيدا الكباب الرقاقات دايما موجودة بالفريزر عندنا يعني عندي الحاجة من حد
2: صحيح بتخرجيها وبتستخدميها.
3: صحيح صحيح. وطبعا ما بنقبل الا كمان شو بيقولوا بعد الغداء قدم الحلو لو كان عندك اي نوع فواكه يعني مش هنقول اذا مش قادره بتجيبي حلو حلو يعني مثلا نقول لك البقلاوه الكنافه المعمول لو جات فواكه وفنجان الشاي اهم شيء.
2: صحيح هيك بتكون
3: ما بعد الاكل انه هيك
2: ايه عملتي إشي مرتب جدا جدا. طيب هل في طبق معين مثلا انه لازم يكون موجود على المائده لازم ضروري شو مكان؟
3: هلا نحن بالنسبة لنا أهل الجنوب بنحب نبيض وجهنا بالكبد الني بالفراكة هيدي هلا كل منطقة حسب هي شو عندها شيء مميز فيها يعني.
2: طيب احكي لنا عن هذا الطبق شو المكونات شو اللي بيكون فيه؟
3: ايه هيدي اللحمة الني هلا ممكن دول تتفاجأ نحن بناكل عن جد لحمة ني بس هي عن جد هي بالزمانات أيام جدودنا ما كان فيه هلا كمان هيدي المكانات الكهربائية يعني هلا بتنطحن صح كانت على الجرن فعشان هيك هي متوارثة بعد حتى في ناس يعني إذا بتبيض وجه مع ضيف وبعد عندهم هيدا الجرن الكبة بيعزموه مثلا وبيعملوا اللحمة بالجرن وطبعا بتقدم جنب الأشياء الخضراء هي بنقلة كمونة نحن مندقها مع البرغل اللي هي عبارة عن مطيبات يعني مثل المرتكوش النعنع الحار البصل الأخضر فبتعطيها نكهة كتير كتير طيبة وآخر شيء طبعا بزيت الزيتون يعني هو كمان جزء من تراثنا ومن حياتنا
2: يعني
3: فبيكون شيء كثير حلو ببيض الوجه واللي المازه المازه لحالها عن جد اللبنانيه بتكفي كانت بارده ولا تخني يعني بتبيض الوجه عم اقول لك وشو ما كنت بعدين عامله طبق رئيسي ببيتك هلا طبعا هي اذا جيت
2: فجأة
3: كمان عازمه حتبيض وجهك اكثر واكثر.
2: طيب هذا حكينا لما يكون فجأة وكيف الواحدة بتقوم ركض واللي موجود عندها بتدبر بتعمل طاولة بترفع الرأس. طيب إذا كنت أنت عازمة طبعا الوضع مختلف هنا بتكون بجوز تشتغلي يومين وانت بتحضري
3: طبعا بلش نجهز قبل بوقت لايكو في فكرة عندها هي بعد عملك الكرم عند الشعب اللبناني أوقات تكون العزيمة لأربع أشخاص فعلا نحن ببيئتنا بجونا أنا دايما مني من الأشخاص بعمل كميات يعني بدل كمان عندك هيدا الإحساس معقولي ما يقدوا أو ما
2: صحيح يكفوا صحيح بنعمل لعشر أشخاص بتكوني عازمة أكمل واحد وهذا أعتقد هاي في المطبخ العربي كله كلنا هيك بنخاف دائما إنه يكون قليل ودائما عندنا الكرم إنه الطاولة لازم تكون بتكفي ومليانة وفيها ما يسر
3: غنية.
2: نعم
3: صحيح هلا كنت عم تسأليني كمان إذا أنت محضرة أكيد مثل ما تقولي التحضير ممكن يعني بنبلش قبل بيوم أو قبل بيومين يعني فينا نلف الورق عنب فينا نجهز المتبلات طبعا آخر شيء يعني نهار التقديم مثلا نزيد تكون مثلا طحين الحمص شيرين الباذنجان تبول الفتوش منقين الخضرة مجهزين حتى عنا طبعا إحنا منقله الهندبة ما بعرف إذا سامع فيه هيدا
2: طبعا
3: كتير طيب كمان عندك المقبلات السخنة فينا ممكن بلتلك الكباب المقلية السمبوسك هو كله بيتحضر قبل بوقت في عنا المعاني السوداء البطاطا الحرة الجوانح بتجي مثلا مع صوص مع دبس الرمان هي كثير طيبة بالمقبلات
2: صحيح
3: السخنة
2: صحيح صحيح
3: وبنرجع كمان الطبق الرئيسي هلا هو دائما الطبق الرئيسي اللي ببيض الوجه كثير هو المشاوي عنوان يعني هيك بتحطي الكانون فالضيف كثير بينبسط بالشوي هيدا على الكانون بالبيت يعني
2: طيب جدا يعني
3: وطبعا فيك تشوي سمك وفي كتير أفكار يعني حتى في عنا أطباق قديمة اللي هي الفتة مثلا بيقولوا فتة الكراعين في ناس تعمل عزيمة على هيدا الأكل
2: لأنها تقيلة هي بتكفي فعلا ومش كل الناس بتعملها صحيح ومش كل الناس بتعملها
3: مش كل الناس بتعملها وهيدي الفوارغ يعني بنعرف من بيئتنا ومن جو أنه مثلا اليوم عزمين لعنا على الفتة بتكون بس فتة فعلا فتة كراعين فوارغ لسانات هايدي بتكون إلها تحضيرات عن جد وبتاخذ وقت
2: تاخذ وقت لتنظيفها وطبخها كلها بدها وقت كبير
3: بس في ناس قد ما بتحبها يعني بيكون عندها غرام وبيكون عندها عيد بهيدا الطبق يعني انه
2: فعلا لانه بتعرفي هلا الاجيال الجديده بطلت تحب هاي الكوارع والقصص فالاهل صح. الاهل بحبوا يعني انا هذا بذكرني بوالدتي انها كانت تروح عند جدتي مشان ياكلوا هاي عرفتي يطبخوا مع بعض
3: يجتمعوا مزبوط.
2: يعني هذا فعلا فيعني فعلا انا متفقه معاكي انه ممكن تعزمي ناس على هذا الطبق لانه هو طبق لحاله كافي جدا يعني مش محتاج تحطي جنبه ولا شيء يعني جميل للغايه هذا حب الناس انه هذا يعني لما تكوني انت بتهتمي في الناس وبتحبي الناس مشان هيك بتحبي تستقبليهم بافضل صوره والكرم بهذه الطريقه فعلا
3: هو الكرم والحب مثل ما عم اقول لك يعني بيظهر الضيف ممكن بعد فتره ينسى شو ممكن شو اكل بالضبط بس ما حينسى الشعور يعني عرفتي
2: لا ما رح ينسى الحلو. الاستقبال ما رح ينسى انك احترمتي
3: الاستقبال الضحك الابتسام الاهتمام هيدا كله يعني هو مثل ما قلت لك بيميز الضيافة اللبنانية واكيد العالم العربي كله نفس الشيء
2: والمطبخ هو فعلا هاي الاطباق هي اللي بتجمعنا يعني شوف في جميع أنحاء العالم مع أنه تغير الوضع الآن مع وجود التكنولوجيا كل واحد ماسك التليفون
3: وخفت عم بتخف شوي هيدا
2: نعم بس بنتمنى نتبه في بلادنا مهما كان لأنه هذا الشيء جميل للغاية أنه نقعد كلياتنا على المائدة ونتسامر ونتحدث وندوق ونتذوق هاي الأطباق الجميلة
3: ونتشارك بكل شيء ومثل فعلا. عم تقولي هلا خفت حتى يعني عم بيصير مثلا انا بعرف هلا من اولادي ما كانوا قاعدين كله على التليفون يعني ما عادش حدا عم يحكي مع الثاني ما عادش حدا عم
2: يفتح
3: موضوع للنقاش فهيدي بعدها فانا بعرف من لما بعمل عزيمه كيف بيكون الاهتمام والعجقه صح بيكون في تعب جسدي بس عن جد
2: بس بتكوني مبسوطة بتكوني مبسوطة على الإنجاز اللي عملتيه وإنه كيف عملتي كل هذا
3: لما بيجيكي هيك الكومبليمون إنه بيضتي لنا وجهنا ما شاء الله عنك غير شكل
2: تنبسطي طبعا يا عيني صحيح. احنا انبسطنا كثير معك شيف لميس حايك
3: وأنا بالأكثر
2: وإن شاء الله في لقاءات أخرى
3: أكيد دائما على الموعد مع بعض وأنا بتشرف فيكم وباستقبالكم لإلي كثيركم مبسوطة
2: شكرا لك
3: يا ريت بتشاركونا على الجنوب بكرة
2: يا ريت امتى ما بدك
3: طاولة لبنانية غير شكل
2: خلص انا بقول لك وهيك بتعملي لنا الطاولة وانا وياك بنتشارك بنطبخ مع بعض هيك بتعلميني بعض أكيد. الامور شكرا شيف لميس شكرا لك شكرا
3: وانا لك ميرسي لكم باي

0: أنتم دائما في الاستماع لمونت كارلو الدولية ونتابع أخبار العالم من خلال موقعنا insidashdoualiya.com. نعمت
1: فعلا. ومعنا الآن زينب. صباح الخير زينب.
2: صباح النور نعمت. صباح الخير حنان.
0: صباح الفل والياسمين. نبدأ إذن بخبر يخص الضفة الغربية. ترحيل ناشط بريطاني احتجزه مستوطنون وإحراق مسجد قرب نابلس. ماذا بخصوص التفاصيل زينب؟ أهلا بك وصباح الخير.
2: صباح النور حنان. نبدأ من الاعتداءات وأعمال التجريف المتواصلة في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية المحتلة. في مدينة الخليل جنوب الضفة بدأت جرافات أعمال تجريف في قطعة أرض قرب البلدة القديمة وسط وجود مستوطنين وجنود إسرائيليين. كذلك رئيس بلدية الخليل اعتبر أن هذه الأعمال قد تمهد لإقامة بؤرة استيطانية جديدة وحذر من تداعيات مخطط استيطاني قال أنه يتكرر في المنطقة. هذه الأعمال نذكر أنها تأتي بعد عمليات هدم المنازل ومنشآت سكنية وزراعية كذلك في مناطق أخرى من الضفة بحجة عدم الحصول على تراخيص البناء. وفي أحدث الاعتداءات كذلك أضرب مستوطنون النار في مسجد بقرية بازاريا شمال غرب نابلس وكتبوا أيضا شعارات معادية بالعبري على جدرانه. كما اقتحم آخرون تجمع يرزا شرق طوباس فيما نفذ الجيش الإسرائيلي حملات اعتقال في نابلس وجنين وفق مصادر محلية. وفي سياق متصل أيضا رحلت إسرائيل مطلع الأسبوع ناشطا بريطانيا داعما للفلسطينيين بعد احتجازه من قبل مستوطنين في قرية أم الخير بمحافظة الخليل وفق محاميته التي تحدثت للصحافة المحلية وقالت أنه كان في المنطقة ضمن مهمة تواجد وقائي وهي مهمة تهدف إلى ريد دعا عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين. لكن عائلة من المستوطنين اتهمته بالتحرش بأحد الأطفال وهو ما ينفيه الناشط ومحاميته. وقالت المحامية أن تم اقتياده من قبل المستوطنين إلى مستوطنة قريبة وتم تقييده وتصويره قبل استدعاء الشرطة التي استجوبت وقررت ترحيله فيما بعد.
1: طبعا هذا أمر غير قانوني يعني، ولكن يفعلون ما يريدون. بعتقد ليس هناك ما يردع المستوطنين الموجودين بحماية الجيش الإسرائيلي. نعم. اللي بيكون هو معهم طبعا في كل أعمالهم. والبارحة تحدثنا عن موضوع بأنه الجيش الإسرائيلي يدق جرس الإنذار بأنه سيكون هناك مشكلة من المستوطنين. نعم. وسيكون هناك، لست أدري ما الذي يحدث. دعينا الآن،
0: لا أحد يدري أصلاً ما يحدث.
1: لا أحد يدري.
2: الاعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية تتصاعد ومستمرة منذ أكثر من شهر تقريباً، في تصاعد مستمر من تهديم وتجريف واعتداءات وإحراقات واستيلاء على الممتلكات أيضاً. وعلى موقع مونت كارلو الدولي نغطي كل أخبار الضفة الغربية باستمرار.
1: دعينا نذهب الآن إلى نيبال وإلى فيضان نيبال. تضاؤل الأمال في العثور على ناجين بعد أسبوع على هذا الفيضان. ما الذي يحدث؟
0: ماذا يحدث؟ نعم. خصوصا أنه كان بعض الأشخاص مبرمجين أنه روحوا على نيبال، ولكن للأسف
1: كنت رايحة على نيبال.
0: عندي صديقات أخذوا تذاكر كل شيء، ولكن للأسف تم إلغاء كل شيء.
2: على الوضع الميداني في نيبال صراحة السلطات تتحدث عن تضاؤل الأمال في العثور على ناجين بين آلاف الأشخاص المفقودين. نذكر أن هذا يأتي بعد أسبوع من انهيار جليدي في جبال الهيمالايا تسبب في فيضانات مدمرة. بحسب السلطات لقي ما لا يقل عن 1050 شخصا حتفهم، فيما لا يزال نحو 4000 آخرين في عداد المفقودين. المخاوف الحالية هي أن يكون كثير منهم مدفوعين تحت الأنقاض في البيدان القريبة من الحدود مع الصين. وعلى الجانب الصيني من الحدود في منطقة تيبت استقر عدد الضحايا عند 16 قتيلا، فيما لا يزال أكثر من 500 شخص مفقود. فرق الإنقاذ تواصل بحثها عن ناجين خصوصا داخل أنفاق تابعة لمشاريع للطاقة الكهرومائية. وأعلنت السلطات بالفعل إنقاذ 280 شخصا من أنقاض، بينما لا يزال أكثر من 600 آخرين مفقودين. ومع مرور الأيام كما تفضلت حنان ونعمت بدأت السلطات تحول تركيزها تدريجيا من عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة إلى التخطيط لإعادة الإعمار. ربما فوفق تقدير أولي لبرنامج أمم المتحدة الإنمائي خلفت الكارثة ما لا يقل عن 2 مليون طن من الأنقاض تشمل أجزاء من مباني وصخور ورواسب في حجم يعادل وفق مقالة 6 مباني بحجم مبنى إمباير ستيت بالولايات المتحدة الأمريكية.
1: يعني مشكلة كبيرة جدا، والحمد لله أنا كنت طالعة على جبال الهملايا بس وقفت المشروع في الوقت الحاضر، يعني مش ما اجت مني، اجت منهم.
0: كانت طالعة،
1: كنت طالعة،
0: كانت طالعة ونزلت
1: لا بقيت نازلة. حنان الذكاء الاصطناعي، بدنا نتحدث عن ذكاء
0: الذكاء الاصطناعي، ونحن نتحدث عن الذكاء الاصطناعي وبعجالة تحدثنا بسرعة عن هذه التقنية الجديدة التي ستبدأ في الهند الدفع على طريقة أو باستعمال الذكاء الاصطناعي. الآن الذكاء الاصطناعي في مواجهة نفسه، مصمم ألماني يبتكر قميصا قبيحا يربك أنظمة المراقبة.
1: بمعنى ممتاز أربكر، يعني قولي لنا مش القصة.
0: خافت هي ظنتني ححكي على الموضوع الصبح الآخر.
2: مصمم ألمان بالفعل بضع سنين في كخت صمم قميصا بألوان وأشكال متنافرة وفق صور ومقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والهدف من هذا التصميم هو إرباك أنظمة المراقبة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومنعها من التعرف على الشخص الذي يرتدي هذا القميص، القميص الذي وصف بالقبيح. هو مصمم على طراز قمصان هاواي يجمع بين بقع بألوان نيون وردية وبرتقالية وخضراء، ويقول المصمم أن هذا التداخل بين الألوان والأشكال يربك خوارزميات الرؤية الحاسوبية. والفكرة تقوم على حد تعبير المصمم على كسر استمرار يسحفون حدود الجسم، بحيث لا يتمكن نظام الكشف من ربط أجزاء الجسم ببعضها والتعرف على الشخص كهيئة واحدة. لكن المفارقة هنا أن المصمم استعان بالذكاء الاصطناعي لتصميم هذا القميص وتطويره من خلال عملية تجريبية تقوم على ما يسمى بالحلقة الخصمية، بهدف الوصول إلى نمط بصري قادر على إرباك أنظمة الكشف.
0: جميل، سنشتري هذا القميص يا
1: نعمت. استخدمه مشان يلخبطه،
0: حنشتريه وحنبتدي
1: أنا رح ألبسه، رح أشتريه فورا. شكرا لك زينب.
2: شكرا لك نعمت، شكرا حنان.